0: انظروا، إنه ميناء الإسكندرية.
1: لماذا يصيح لولو هكذا؟
2: لأنه سكندري، هو يتوق إلى مدينته ومسقط رأسه.
0: إنها أجمل مدينة في العالم.
3: كل إنسان يرى بلده أجمل البلدان،
0: ولكن الإسكندرية بالفعل عروس الموانئ. انظروا إليها لتتأكدوا من كلامي.
1: إنها بالفعل رائعة
2: ولها تاريخ طويل. إن هذا الميناء الذي ندخله تمتد جذوره إلى 4000 عام.
1: 4000 عام؟
2: نعم، بناها قدماء المصريين غرب جزيرة فرعون أو فاروس، وكان هذا الميناء يسمى راكودا.
1: هل المدينة من آثار الفراعين؟
2: لا لا، الميناء فقط. أما المدينة نفسها فكانت قرية صيد عادية، ولكنها كانت شديدة الجمال. رآها الإسكندر المقدوني في رحلاته، فقرر أن يبني عليها مدينة تحمل اسمه، وكانت الإسكندرية.
0: الإسكندر الأكبر مذكور في القرآن الكريم.
1: كيف هذا؟
0: إنه ذو القرنين.
2: هذه معلومة غير مؤكدة.
3: نعم، أعتقد أن ذا القرنين هو الملك الفارسي كورش.
0: بل هو الإسكندر المقدوني.
3: أؤكد لك أنه كورش.
0: بل الإسكندر.
3: لا، كورش.
2: توقف عن الشجار، لقد أخفى القرآن الكريم شخصية بالقرنين والعصر الذي عاش فيه، لأن المهم في قصته الدرس والعظة.
1: إنني لا أفهم عن أي شيء تتحدثون. ومن هو ذو القرنين أصلا؟ وما هي قصته؟
2: سأحكي لك قصته عندما نرسو في الميناء.
0: الشاي بالنعناع، وبعد الشاي سأدعوكم إلى أجمل وجبة أسماك في الدنيا.
3: سمك؟ نحن مللنا من أكل السمك.
0: الأسماك هنا يختلف مذاقها.
3: أليست من نفس البحر؟
0: إنه فن الطهو، ما أدرك أنت؟
3: بل أنت الذي لا تعرف شيئا.
2: توقف.
1: لم تحدثني عن ذي القرنين يا صاحب البحر.
2: حسنا، كان ذو القرنين رجلا صالحا، ويعد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ القديم. هل تعرفون لماذا أطلق عليه لقب ذو القرنين؟
0: لأنه كان يمسك بقرني الأرض ويتحكم فيها كما يمسك الراعي بقرني ثوره وهو يقود.
2: وأنت يا مرجان، ما رأيك؟
3: أرى أن الاسم سببه أنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها.
2: نعم، كلاكما على صواب. كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال.

0: اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات.
1: أمرك يا سيدي القائد.
0: هيا اضرب.
1: أوه.
0: لا تندفع كالثور واحرص على حفظ توازنك.
1: معذرة يا ذا القرنين.
0: بطار عقاب.
2: أمرك يا ذا القرنين.
3: رهن إشارتك.
0: أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار.
2: أليس الاختبار شاقا؟
0: من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يسيرون زحفا بين النيران المشتعلة.
2: أمرك يا سيدي.
0: لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. اتبعني يا عقاب. ارتاحوا.
4: أهلا سيدي القائد.
0: كيف حال المصابين يا طبيب؟
4: يتحسن أكثرهم. هناك حالتان أحتاج إلى مشورتكم فيها إذا كان لديكم الوقت.
3: القائد لم يتناول طعاما منذ الصباح.
0: المرضى لا يمكنهم الانتظار. أعالجهم أولا.
4: هذا الرجل محموم. حاولنا خفض حرارته بكل الطرق.
0: سأجرب هذا الخليط من الأعشاب. افتح فمك يا أخي.
4: سأسقيه أنا يا سيدي.
0: وتحرمني من الأجر بالشفاء إن شاء الله.
4: بدأ يتصبب عرقا. هذه علامة طيبة. الحالة الأخرى سهم مسموم.
0: ليس أمامنا إلا نزع السم فورا.
4: سيدي هذا خطير عليك.
0: ولكنه العلاج الوحيد. أيها التاجر، أريد شيئاً من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة.
5: خذ اللحم دون أجر يا عماه.
0: دون أجر؟ بارك الله لك.
5: بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير.
0: اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس.
2: عقاب أين أنت؟
3: هنا. لم آكل منذ الصباح.
2: ليس هذا وقت الطعام. هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين.
3: اجتماع عاجل؟
0: أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟
2: بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية.
0: استعدوا للسفر.
3: سفر آخر؟
2: لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي.
0: ها قد اعترفت. معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس.
3: لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟
0: إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا.
2: وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟
0: أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان. أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم.
3: لنسافر غداً إن شئت.
0: بل نسافر الليلة. سأصحب القائد عقاب والقائد بطار وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس.
6: الصمت. الصمت يا سادة أعضاء المجلس الموقر في غروبستان. الهدوء من فضلكم.
7: يا سيد هابينس، إن أراضي غروبستان تنهب كلها ولا يستفيد منها إلا قلة من الناس.
6: أين دليلك؟
7: اسألوا الجوع والعرايا والمظلومين الذين سلبت أراضيهم ونهبت بيوتهم.
8: إنني أعترض. إن كلام بيترو جارح، وأنا كمسؤول عن الأمن والحماية للناس أؤكد أنه لا توجد جريمة واحدة.
6: أنت تحقد على السيد ماركو لأنه أكثر منك مالاً.
7: هذا غير صحيح، إنني فقط أقول الحق.
6: بيترو، توقف عن إثارة مشاعر الناس وإذكاء روح الغضب والتفريق بين أهل غروبستان.
8: إنه يستحق العقاب يا سيدي.
9: لنعزله ونرح أنفسنا من معارضته المستمرة.

0: هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟
1: هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟
2: ماء؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ، ولا زرع أمامك.
1: كيف تعيشون إذن؟
2: ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة.
1: ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟
2: الماء بداخل هذه الصحراء الجرداء، كيف؟
1: سأنقب لكم عن الماء.
2: ما الذي يفعله؟ هل هو مجنون؟
0: كيف تجرؤ يا رجل؟
1: توقف يا بطار، لم نأتي لنؤذي الناس، وإنما لنعينهم. يمكنكم أن تحفروا هنا.
3: الماء يا سيدي، لا أصدق عيني، نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟
1: لست أنا من يستحق الشكر، أشكر من وهبك الخير.
2: عمن تتحدث؟
1: عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله.

0: بيترو، خفت أن يقتلوك.
1: لا تخافي يا جوانا، لن ينالنا إلا ما قدره لنا الله.
2: إن إيمانك بالله وتركك لعبادة الأصنام يغضب أكثر الناس في غروبستان.
1: لا أهتم بهم،
2: ولكنهم يملكون المال والسلطة، ويسهل عليهم إيذاء من يختلف معهم في الرأي.
1: إنما يحدث ظلم عظيم وعلينا أن نغيره.
2: كيف ونحن لا نملك السلاح أو المال، وأكثر الناس يميلون لنفاق الحكام؟
1: معك حق، كم أتمنى لو ساد العدل هذه الأرض وحكمنا رجل قوي ومحب للخير مثل ذي القرنين الذي نسمع عنه.
2: أين نحن منه؟ إننا نسكن أقصى الغرب، والمسافة بيننا وبينه سفر يستغرق شهورا طويلة. الأسهل أن نفر نحن إلى أرضه.
3: اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك.
4: لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة،
5: لقد انتهت مهمتنا.
4: ألا يمكن أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟
6: هذا قرار القائد ذي القرنين.
4: نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم.
7: انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله، لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أعوام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه.
5: إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟
7: إلى الغرب.
8: إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم.
9: الحرب الحرب
10: الحرب الحرب.
11: انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟
12: إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضاً دخلها.
2: وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟
8: أنتم خانة، أتباع للغزاة.
13: نقتلهم يا سيدي؟
8: ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقاره نلتفت للخونة.
14: هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مواجهة جيش ذي القرنين؟
8: أعتقد أن ما هذا؟
15: زلزال
8: زلزال زلزال.
13: المصيبة الأكبر، إنه جيش الأعداء.
7: أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل.
8: ما رأيكم؟
14: المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم.
13: أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا واتركنا لنعيش.
6: ماذا سنفعل بهؤلاء القوم؟
7: احتجزهم حتى ننظر في أمرهم.
15: ترى هل سيقتلنا؟
14: بالتأكيد سيقتلنا، كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية،
11: سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا.
5: ماذا سنفعل بالأسرى؟
6: ننتظر أوامر القائد بكل تأكيد،
5: ولكن القائد مشغول عنا.
6: دعه الآن، إنه يختلي بربي ويسبحه والشمس تتهيأ للغروب.
7: انظرا، ألا يبدو قرص الشمس مثل قطعة من اللهب المستدير الذي يوشك أن ينطفئ في البحر المحيط؟
5: لم أكن أعرف أن قائدنا شاعر.
6: إنه الآن ليس القائد العسكري، وإنما هو العابد الذي يتأمل جمال مشهد الغروب.
7: سبحان من هذا خلقه، إن الشمس تغرب في كل يوم، ورغم هذا تتغير الصورة في كل يوم. أي إعجاز لله عز وجل.
5: سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟
7: سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة.
6: لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟
7: لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم.
6: ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي.
7: لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة.
5: هل نعفو عنهم إذن؟
7: ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم.
17: من الذي جعل ذا القرنين حكما على هؤلاء القوم؟ جنوده أم القوم حكموه على أنفسهم؟
16: لا هذا ولا ذاك، الله تبارك وتعالى هو الذي أمر ذا القرنين أن يكون حكما، وخيره بين التعذيب والإحسان.
18: لقد اختار التعذيب للظالمين
19: واختار الإحسان للمؤمنين.
16: هذا لأنه حكم بالعدل وانتظم أمر المملكة بعدل ذي القرنين.
17: وماذا حدث له بعد ذلك؟
16: أحس ذو القرنين أنه قد أدى مهمته في المكان، وتاقت نفسه للارتحال في سبيل الله.
17: إلى أين ذهب؟
18: وماذا فعل؟
16: ألم تعدنا بوجبة من الأسماك اللذيذة؟ الطعام أولا ثم أكمل لكم بعدها ما جرى لذي القرنين.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، ولد الشيخ عبد الباسط سنة 1927 بقرية المراعزة في محافظة قنا في مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة، ودخل الإذاعة المصرية في العام 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين عليه السلام سنة 1958 خلفا للشيخ محمد علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. ترك للإذاعة عبد الباسط عبد الصمد ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن الكريم وتجويده بالأحكام، والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في السادسة.

التحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنتي، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه للقرآن الكريم يتلى بالبيت ليل نهار بكرة وأصيلة. فلاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن الكريم وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب، فضلا عن دقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تأخذ بالآذان بالسمع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل ممتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الباسط في مذكراته: أتممت خلالها حفظ القرآن الكريم الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري، وكان والدي موظفا بوزارة المواصلات، وكان جدي من العلماء، فطلبت منهما أن أتعلم القراءات، فأشار علي أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم القرآن والقراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن المسافة بين أرمت إحدى مدن جنوب مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدا، ولكن الأمر كان متعلقا بصياغة مستقبلي ورسم معالمه، مما جعلني أستعد للسفر. وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد علمنا بوصول الشيخ محمد سليم إلى أرمنت ليستقر بها مدرسا للقراءات بالمعهد الديني بأرمنت، واستقبله أهل أرمنت بأحسن استقبال واحتفلوا به، لأنهم يعلمون قدراته وإمكاناته، لأنه من أهل العلم والقرآن الكريم، وكأن القدر قد ساق إلينا هذا الرجل في الوقت المناسب. وأقام له أهل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات، فذهبت إليه وراجعت على يديه القرآن كله ثم الشاطبية التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط 12 من العمر انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى محافظة قنا بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه. وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس جميعا. مع نهاية العام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية، حيث كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط في المولد الزينبي، وقدم هذا التسجيل للجنة الإذاعة، فانبهر الجميع بالأداء المحكم المتمكن، وتم اعتماد الشيخ عبد الباسط في الإذاعة في العام 1951 ليكون أحد قرائها. وبعد هذه الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر، كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة زينب.

وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها، وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاص كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8:00 وحتى 8:30 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ العام 1952، فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره من أشهر السنة. كانت بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة، وإنما كانت الدعوة للحضور إلى الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة. وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها حضر الشيخ عبد الباسط، فكان ردهم بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط، فكان الاحتفال به ومن أجله، لأنه كان يضفي جوا من البركة على المكان الذي يحل به. وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميا على المستوى القيادي والحكومي والشعبي، إذ استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل من الطائرة، وفي جاكرتا في إندونيسيا قرأ القرآن الكريم في أوسع مساجدها، فامتلأت جنبات المسجد بالحاضرين، وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلومتر مربع، فامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسؤولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه عما إذا كانت هناك تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظر الشيخ، فكان قد أسند كل شيء إلى زميله وابن بلده ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحمد الزريقي الذي رد عليهم بكل لباقة وأنهى اللقاء بوعي ودبلوماسية أضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد لها، فرضت احترامهم على الجميع. ومن بين الدول التي زارها الهند لإحياء احتفال ديني أقامه أحد الأثرياء المسلمين هناك، وفوجئ الشيخ عبد الباسط بجميع الحاضرين يقفون على الأرض وقد حنوا رؤوسهم إلى أسفل ينظرون محل السجود وعينهم تفيض من الدمع يبكون، إلى أن انتهى من التلاوة وعيناه تذرفان الدمع تأثرا بهذا الموقف الخاشع. ولم يقتصر الشيخ عبد الباسط في سفره إلى الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما جاب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة. ومن أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف من مدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل في فلسطين، والمسجد الأموي في دمشق، وأشهر المساجد بآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم دول العالم. فلم تخل جريدة رسمية وغير رسمية من صورة وتعليقات تظهر أنه أسطورة تستحق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العقبة.
1: صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم، يقرب من نصف قرن من الزمان نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة، ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب، وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987. تمكن مرض السكري منه وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول الطعام، ولكن تزامن الكسل الكبدي مع السكر فلم يستطع أن يقاوم هذين المرضين الخطيرين، فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحيله بأقل من شهر فدخل المستشفى، إلا أن صحته تدهورت مما دفع أبنائه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج في لندن، إذ مكث فيها أسبوعا وكان بصحبته ابنه طارق، فطلب منه أن يعود به إلى مصر. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا

صدق الله العلي العظيم. وتوفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشييع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم ورؤساء دولهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جاز.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: المستقبل FM الأولى في بابل.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نتعرف على مراحل بناء الكعبة وأول القبائل العربية التي وصلت إلى أرض الحجاز وسكنت فيها بعد أن كان الصحراء خالية لا يسكنها بشر، وكيف حباها الله برعايته وقدرته فأصبحت مزارا لكل المسلمين.
1: قبيلة جرهم أول الواصلين إلى زمزم.
0: عزيزي المستمع الكريم، في ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم تسير عبر الصحراء، فرأوا طائرا يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر مع ولدها إسماعيل، فقالوا: إن هذا النوع من الطيور لا يحلق إلا فوق ماء، وقد عهدنا أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليستطلع الخبر، فلما رأى الماء عاد إلى قومه فرحا مسرورا يزف لهم البشرى، فأقبلوا إلى الماء مسرعين، فلما رأوا هاجر عند الماء أدركوا أنها صاحبته، فاستأذنوها بالنزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وكانت مستوحشة من خلو المكان من الناس وتتمنى أن يبقى إلى جانبها من تستأنس به.
1: وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنست بهم هاجر وأنسوا بها، وطابت لهم الحياة في المكان فأقاموا. فشب إسماعيل بينهم واختلط بهم وبأولادهم، فتعلم منهم لغة العرب ونشأ يتكلمها كما يتكلمونها. فلما كبر إسماعيل وبلغ مبلغ الرجال تزوج من قبيلة جرهم، وصار له بعد ذلك بنون وبنات، وتوطدت صلته إسماعيل بالعرب حتى غدا كواحد منهم.
0: وبارك الله في ذرية إسماعيل، فأخذت تتوالد في هذه البقعة المباركة جيلا بعد جيل، حتى ولد منها محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بناء الكعبة.
0: كان الخليل إبراهيم عليه السلام يتردد بين الحين والحين إلى أرض الحجاز ليطمئن على ولده إسماعيل، فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وقد رزقه الله أسرة وعيالا، أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني بيتا لعباد الله عند ماء زمزم بمعاونة ولده إسماعيل. فتوجه إبراهيم مرة أخرى إلى أرض الحجاز، فوجد ابنه إسماعيل جالسا بجوار زمزم يبري نبالا له ليصطاد بها، وكان إسماعيل شابا قويا مغرما بالصيد.
1: ورأى إسماعيل أباه قادما فقام إليه فرحا، وتعانق الأب والابن وتبادلا قبل الحنان، ولما فرغا من تحيات اللقاء واطمأن كل منهما على الآخر، أخبر إبراهيم ولده إسماعيل بأن الله قد عهد إليهما ببناء بيت في هذا المكان. فما كان من إسماعيل إلا أن بادر إلى معاونة أبيه ومؤازرته على بناء هذا البيت، فسر إبراهيم وقال لابنه: نعم المعين أنت على أمر الله يا بني.
0: وقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يتعاونان على بناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يحمل الأحجار ويناوله، حتى إذا ارتفع البناء عن قامة إبراهيم وصار أعلى من أن تناله يده.
1: أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتفع قليلا عن الأرض، فطلب من إسماعيل حجرا لذلك، فالتفت إسماعيل فإذا بحجر كبير إلى جانبه، فناوله لوالده وصعد عليه، وهذا الحجر هو الذي أنزله الله بقدرته من السماء. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وبذلك فقد طبعت قدمه على هذا الحجر، ثم استمر يبني ويدور به حول الجدار متنقلا من مكان إلى مكان حتى أتم بناء البيت.

0: لما فرغا من بناء البيت وارتفعت قواعده، توجه إبراهيم وإسماعيل إلى الله يدعوانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منهما عملهما واستجاب دعاءهما، فجعل هذا البيت كعبة للناس يحجون إليه من جميع فجاج الأرض. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، فقال إبراهيم: وما عسى أن يبلغ صوتي إذا أنا أذنت يا رب. فقال له ربه: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: فارتقى إبراهيم جبلا عاليا وجعل ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. فجعل صوته يدوي في الآفاق، فسمعه كل من أراد الله له أن يحج، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأقبل الناس على البيت طائعين يلبون النداء ويجيبون الدعاء.

0: ثم أوحى الله إلى إبراهيم أني جعلت هذا البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعلت مكة بلدا حراما لا يحل فيها القتال ولا يصاد فيها طير ولا حيوان ولا يقلع منها شجر، وجعلت أشهر الحج أشهرا حرما لا يجوز فيها القتال ولا القول الفاحش ولا الفسوق ولا الخصام ولا الجدال. من أجل ذلك صار هذا البيت مهو الأفئدة وقبلة الأنظار، وصارت القبائل تتهافت على الإقامة حوله وتتسابق إلى السكن في رحابه، حتى امتلأت بها مكة وعمرت بها ساحتها، وصار خدام هذا البيت فيها أرفع الناس منزلة وأعلاهم مقاما عند الله.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم.

0: عندما يقوم العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون العجيب ودراسته، نرى يد الله ممتدة في صنعه العظيم، ونرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الكون الممتد إلى ما لا نهاية.
1: ورغم جهل الإنسان وقلة علمه وفهمه المحدود بكل هذه الظواهر، فإنه يشعر أن هناك كثيرا من الأمور التي يجب التوصل إليها واكتشافها، وهذا يقوم على قدرة الإنسان في تنبؤ ظواهرها وكشف الحجاب عنها.

0: اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا بك ومعرفة وتصديقا لك وشوقا إلى لقائك.
0: اللهم أعطينا من غير أن نسألك، وأمت قلوبنا بخوفك وخشيتك يا الله.
1: اللهم نستغفرك ونتوب إليك، واجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا الله.

لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، فلا حمد إلا أن تمن بنعمة، فسبحانك لا يقوى على حمدك العبد.

إلهي، بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، صل على سيدنا محمد وآل محمد، وتفضل على المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء العاجل والصحة الدائمة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى الأموات بالمغفرة والرحمة، وارزق الصائمين في شهرك الكريم شهر رمضان بالخير العميم، وتقبل منا ومنهم مناسكهم في هذا الشهر الكريم يا الله.

0: عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال:
1: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. صدق رسول الله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. صدق رسول الله. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال:
1: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. صدق رسول الله.
0: ومما جاء في التقوى من آيات سنجد قوله تعالى:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية التي حافل بها تاريخنا الإنساني الأصيل.

أعزائنا المستمعين، من المعروف في أيامنا أن رؤية الخاتم أو الحلقة في بنصر اليد اليمنى للشخص، فإن ذلك له دلالة على أن هذا الشخص في طور الخطبة. فإذا شهد الخاتم في بنصر اليد اليسرى فإن ذلك يعني أن هذا الشخص قد تزوج. هذه العادة وافدة إلينا من ثقافات أمم قديمة، ويظن أنها تعود إلى الشعب الروماني القديم، وقيل إن الرومان اقتبسوها من

بين اثنين، فعندما يصار إلى تكريس الأسقف لهذا المنصب كان يلبس خاتما يسمى الخاتم الرعائي في بنصر يده اليمنى، فيبارك على الخاتم كعلامة للاتحاد مع الكنيسة. وكان دوق مدينة البندقية الإيطالية خلال يوم عيد الصعود يطرح خاتما في بحر الأدرياتيك ويقول: أيها البحر، إننا نجعلك زوجة لنا، علامة لتسلطنا عليك. وهكذا صارت عادته تهادي الخواتم بعد الزواج مألوفة في أوروبا، فكان المحبان يتبادلان خاتمي الخطبة بعد أن ينقش كل منهما اسم صاحبه عليه، ليكون اسم الحبيب في يد الحبيبة واسم الحبيبة في يد الحبيب، ليدل ذلك على الاتحاد فيما بينهما عند الزواج. وذكر أيضا أن الأرامل كن يلبسن خاتم الزواج في الإبهام، علامة على الترمل وفقدان الزوج. أما لماذا يوضع خاتم الخطوبة أو الزواج في بنصر اليد بخاصة دون سائر الأصابع؟ فمرده إلى اعتقاد قديم بوجود شريان أو عصب ممتد من البنصر إلى القلب، فإذا وضع الخاتم واسم المحبوب عليه في البنصر وتسلل هذا الاسم وزحف إلى القلب أصبح منغمرا فيه. فلم تكن هذه الممارسة معروفة عند المسلمين على هذه الصفة، ولكن عرف بينهم تبادل الخواتيم على نية الهدية، وخاصة فيما بين المحبين، ليقوم الخاتم بمقام التذكر أو طلب التواصل. لذلك فعندما يشتاق الواحد منهما أن تواصله محبوبته يبعث بخاتمه إليها بيد رسول فتلاقيه. هذه الوسيلة استخدمها الشاعر جميل بن معمر عاشق بثينة، فإنه لما أراد أن تلاقيه أرسل إليها خاتمه بيد رسول فمضى به إليها ثم عاد بموعد منها إليه، فلما كان الليل جاءته فتحدثا طويلا حتى أصبح، ثم ودعها وركب ناقته ورحل، ولم يكن بينهما غير الحديث والنظر. ومرة أخرى أرسل جميل خاتمه مع جارية حبشية كانت مطلعة على سرهما، وسألها إيصاله إلى بثينة من أجل أخذ موعد معها، ففعلت وانصرفت إلى أهلها وقد أبطأت عليهم، فلقيها أبو بثينة وزوجها وأخوها فسألوها عما أبطأها، فارتبكت ولم تحري جوابا، فضربوها ضربا مبرحا، فأعلمتهم حالها مع جميل ودفعت إليهم بخاتمه. والقصة طريفة مذكورة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني.

أعزائي المستمعين، وكان بعضهم يهدي خاتمه إلى محبوبته لتذكره به. وقد جاء حول هذا أن امرأة قالت لأشعب ابن جبير المتطفل المشهور وكان بخيلا جدا: هاتي خاتمك أذكرك به. فقال لها: اذكريني بأني لم أعطك إياه. ومع هذا فإن بعض المحبين تشاءموا من إهداء الخاتم، وزعموا أنه يدعو إلى القطيعة ويثير الخصام، حيث قال الشاعر: أخذ الخواتم فيه أكثر العطب. ويبدو أن ذلك يعود إلى ما يحمله لفظ الخاتم من معنى القطيعة والانفصام. الخاتم أعزائي المستمعين قد يستخدم بين المحبين في لعبة الإخفاء، حيث يعمد أحدهم إلى إخفاء خاتمه في مكان ما ويقوم الآخر بالبحث عنه. وجاء وصف هذه اللعبة في أبيات نسبت للمتنبي، كما نسبت أيضا للشاب الظريف محمد بن سليمان، وذلك بتغيير طفيف.

يقول المتنبي: لعبت بالخاتم إنسانة كمثل بدر في الدجى الفاحم، وكلما حاولت أخذي له من البنان المترف الناعم، ألقته في فيها فقلت: انظروا قد أخذت الخاتم بالخاتم. وتحولت هذه اللعبة فيما بعد أعزائي المستمعين إلى لعبة المحابس. وهناك أعزائي المستمعين اعتقاد سائد بالقدرة الشفائية للخواتم، فكان الناس يتوهمون أن سر النفع يكمن في معدنها، فالخاتم المصنوع من الفضة ينفع من الصرع، وخواتم الخطوبة لها قدرة على شفاء بعض الأمراض. وتوهم البعض الآخر بأن سر النفع يكمن في فصوصها، فخاتم الألماس يعتقد أنه مضاد للسموم، وأن خاتم الياقوت يحذر صاحبه عند تعرضه للخطر من خلال تغير لونه. ويعتقد هؤلاء الناس أن الياقوت الأسرق وحجر الدم يقطعان النزيف والرعاف، وأن الجمشت ضد السكر، والمرجان ضد وساوس الشيطان، وإلى غير ذلك من المعتقدات.

أعزائي المستمعين، لقد جاء في السيرة النبوية المشرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ في أول الأمر خاتما مصنوعا من الذهب، ثم رمى به وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيم الذهب، ثم أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم بعد ذلك من الورق أي الفضة. وفي مصر القديمة استعمل الخاتم للزينة، وقد وجد في المدافن خواتم كثيرة ذهبية وفضية ونحاسية، وكان الفقراء يلبسون غالبا خواتم من عاج أو من خزف صيني أسرق. ووجدت في القبور البابلية أيضا مستمعين الأكارم خواتم مصنوعة من الزجاج والصدف والحديد والذهب. أما اليونانيون فلبسوا حلقات ذهبية. وفي أيام المشرع صولون كان كل رجل يلبس خاتما ذهبا أو فضة أو نحاسا، وكانت النساء يلبسن الخواتم العاجية وخواتم الكهرمان. أما في مقدونيا فمنع القانون الأهالي من لبس الخواتم الذهبية ذات الفصوص الثمينة، وكان بعض أهالي إسبارتا يفتخر بلبس خاتم بسيط من الحديد. في روما القديمة لبس أعضاء مجلس الأعيان السناتو خواتم الذهب، والأرقاء أي العبيد فلبسوا خواتم الحديد. أما بعد أن يتم تحريرهم فإنه يسمح لهم بلبس خواتم الفضة.

أعزائي المستمعين، عندما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتب رسالة إلى القيصر، قيل له إنه لا يقبل كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلوات الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش على فصه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أسطر، وكان الفص حبشيا، وكان ذلك في المحرم من السنة 7 للهجرة حسب رواية المسعود صاحب كتاب مروج الذهب. ثم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم منع أن ينقش على غرار خاتمه منعا للتزوير عنه. وتوارث الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم خاتم النبي، واستخدموه في التوقيع إلى جانب أختامهم الخاصة، ولكن حدث أن سقط الخاتم النبوي من يد عثمان في بئر، وبحثوا عنه فما وجد له أثر، وقيل إن خاتم أبي بكر كان منقوشا عليه نعم القادر، وعمر كان منقوشا على خاتمه كفى بالموت واعظا، وعثمان كان مكتوب على خاتمه لتصبرن أو لتندمن، وعلي كان مكتوب على خاتمه الملك لله.

إلى هنا أعزائي المستمعين، قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صور من التراث. تقبلوا أجمل تحيات أسرة البرنامج، وإلى اللقاء مع أطيب الأمنيات.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: حتى يحلى صباحك، اسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح الخير من المستقبل FM.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

على هواكم. على هواكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM.

0: فعلا هلا بالناس اللي تخلي وجودهم نعمة من الجنة وكأنما
1: حلوة. هو وجهك أكيد.
0: أنت وجهك حبيبي. الزوجة جميلة، صباح الخير وعافية. صباح الخير عليك يا عرفان، صباح الخير على مستمعينا ومتابعينا وين ما تكونون. نقول لكم صباح الخير والعافية والحب والأشواق والهواء والنسيم اللطيف اللي هسه كسر الجو، ونشوف إنه أكو تغيير لطيف بدرجات الحرارة. الصبح تكون يعني بها نسمات لطيفة جدا، ما نعلق
1: كل نسمة بها طاقة إيجابية تحسين فعلا تغير من يوم وجهك ومن حياتك. كل نسمة هي يعني تخليك تفكرين بأشياء إيجابية. مرات أكو أشخاص أشقد ما هو مثلا متنرفز وضايج وتكون الدنيا حارة، ولو مثلا فد صغير ويافد موقف معين والجو ما يساعد على هذا، فتشوفي دائما يعني أعصابه متوترة.
0: احنا نقول هذا الانسان خليه يطلع برا يشم شويه هواء نقي، خصوصا الصبح يعني او تالي الليل كلش قام يصير الوقت والجو كاسر لطيف جدا.
1: الجو جميل،
0: الابواب الشتويه راح تفتحها علينا،
1: احنا منتظرين هاي الابواب الشتويه.
0: يا ربي ان شاء الله تفتح بسرعه. اكيد انه احنا اثنيناتنا احنا شتويات.
1: اي عافيه، اي قوسيات، احنا القوسيات دائما
0: ناري، لكن هو يحب الشتاء.
1: مو هو يعني هو بالشتاء،
0: اي هو
1: لهذا تشوفين دائما هذه الابراج
0: النارية.
1: يعني النارية ويعني اللي 11 والعاشر و12 الواحد، هاي كلهم يحبون
0: الشتاء.
1: الشتاء واحنا من هذول الحمد لله،
0: واحنا من ضمنهم.
1: بس لحد يجي يقول انا احب الصيف عليكم والله.
0: اكو جماعة يحبون الصيف، تحياتنا لهم بكل تأكيد. ما اعرف يعني هم عندهم،
1: بس انا اعرف شنو الغاية من حب الصيف.
0: هو يعني عندهم فد نظرة معينة، يعني يقول لك انه انا ما احب
1: أنا
0: الشتاء،
1: انا ما تقنعني.
0: يعني ما يحب البرد القوي مثلا او المطر او الطين. فتحياتنا لهم، نقول لهم يعني ان شاء الله الله يهديكم.
1: الله يهديكم وترجعون تحبون الشتاء.
0: نطلع فاصل وياك.

0: أزول، عدنا قبل ما نطلع للجو حكينا موضوع أنه مشاهدات لهذا اليوم، أنه مرات نصعد بسيارة أو نروح لأبو المحل أو مثلا مع الأقارب أو مع الأصدقاء، أكو فد شخص معين نشوفينه ويا الجلسة ويا ما هو يحكي يعصب، وانت يعني مضطرة انه انت يعني تجاملين المقابل تقولي اي نعم، هاي هو اساسا يمكن حتى الاي نعم هاي ما واردة بالكلام مالته،
1: تمام.
0: فهو المشكلة انه هو يتكلم سريع جدا وبكلمات غير مفهومة، ومرات يصير دمج بالكلمات، هاي السبب يعني احراج للمقابل، يعني هو أكيد. مسكين هو متعود على هذا الشيء. الله يعينه. طبعا احنا يعني نقول البعض، ما نقول كل البشر هيك، لكن البعض من عنده من يحكي يعني يعني تحسين طل السمات يعني، فأنت مجبرة أنه أنت تجاملين، يعني هو دا يوجه الكلام إليك يعني،
1: لكن مرات يعني واحد شوية يعني طول باله ويقدر يقول له مثلا ترى والله يعني ما افتهمت عليك.
0: أكو قسم حتى يضوج من كلمة عيد شنو أو شنو
1: أي أنا ما افتهمت نعم. عليك يعني جوز احتمال الخلل بي أنا اللي ما افتهمت
0: فعلا
1: عليك،
0: احتمال أنه ما سمعت بالصورة الصحيحة. أي
1: صح، يعني مرات الخلل بينا احنا، مرات أكو أشخاص يحجون بطريقة صوتهم كلش ناصي يكون، ومرات أكو أشخاص يعني
0: يدمج
1: الكلمة نصها ينطيش أو
0: نصها
1: ما يخلي حتى الكلمة كاملة، وبالتالي قلت شان يعني
0: المصريين يا محمد
1: شنو معقولة يعني ما سمعتيني. فعادي مثلا نطلب من عنده بي يعني بأدب
0: البال.
1: يعني شوية تقدر تعيد لي الكلام، لأن الظاهر أني بي المشكلة يعني اللي ما سمعتك بصورة صحيحة.
0: ولا تتنرفز يعني عادي، يعني أخذ الموضوع بروح رياضية وعيد الكلام مرة ثانية،
1: مو المقابل يعني يحس روحه يعني كأنه هو يعني شون هذا العالم مدى تفهمه بأن هو أكو فد شي هذا غلط بي، فإحنا ذا نطلب من عنده بصورة لطيفة هو راح أكيد راح يجاوبنا بلطف.
0: وأهم شغلة أن هو الإنسان من يجي يريد يتكلم ويوصل فكرة خليه يحكي بهدوء، مو بسرعة لا بهدوء، ما له علاقة صوت ناصي له عالي، المهم تطلع الكلمات مالته واضحة للمتلقي، على مود الإنسان من يسمعها يفهم هذا المقابل شنو دا يحكي، بالتالي انه راح يرد عليه بالموضوع اللي هو دا يحكي يعني.
1: لا الحمد لله انا يحكي هنا اذا كنت بهدوء او بعصبيه
0: دمج.
1: كلام لا لا كلامه واضح،
0: واضح
1: يعني
0: ودقيق
1: جدا جدا
0: ومقصود. هذه كانت مشاهداتنا لهذا اليوم حبايب قلبي مستمعينا، نطلع فاصل ونجي الى استعراض البرامج.

0: وأكيد رجعنا وياكم لاستعراض برامجنا لهذا اليوم. أكيد أنا ورناوي اليوم موجودين وياكم لحد الساعة بالعشرة، أما الساعة بـ11 بالعشرة ونص برنامج المواطن والقرار للزميل المبدع حيدر أبو خماس.
1: وننتقل إلى العصرونيات ويا برنامج شوط الجماهير والزميل براقي الشمري، أما مساء ويا الزميلة المبدعة سمر وبرنامج إيموجي. هذه كانت استعراض برامجنا لهذا اليوم المباشرة. أما الأوقات الأخرى تتخللها برامج تسجيلية والفقرة الدينية وكثير من الأمور اللطيفة اللي أنتوا تحبوها، ومن ضمنها ساعة المطرب وساعة للأغاني وكثير من الأمور. 24 ساعة بعد خليكم ويانا ولا تغيروا المحطة.

0: أكيد ونرجع وياكم لجديد الأغاني ويا ياسر عبد الوهاب. خمرية كلمات محمد الواصف، ألحان ياسر عبد الوهاب، إخراج براء طيارة.
1: أريد بريلة قمرية مشاعرك حنية.

0: وأخيرا من جديد الأغاني روان بن حسين مش حسمع كلمات أي
1: مش
0: حسمعك يعني ما رح أسمعك بعد كلمات شهاب تامر والحان عمر صباح وإخراج كفاحة.

0: ومن بعد جديد الأغاني نروح وياكم ونذكر طلابنا المقبلين على التسجيل العلوم الإنسانية. خلينا نشوف العلوم الإنسانية شنو تضم الأقسام يا أزل. أول الأقسام اللغة الإنجليزية اليوم مو فقط للرفاهية، هي احتياج أساسي لكل طالب يسعى للفرص العالمية. الكل مهني يريد التميز في سوق العمل، ولكل شخص يريد التواصل بثقة مع العالم. أكيد اللغة الإنجليزية شوفين دارجة هسه لحد الآن، إنه نشوفين أكو واحد يحكي كلمة إنجليزي وكلمة عربية. فقسم الآداب أو قسم اللغة الإنجليزية وآدابها رح يخلي الإنسان يتعلم اللغة بطريقة عملية ومباشرة، وتندمج ويا المهارات والأكاديمية والتحليل الأدبي مع التدريب على استخدام اللغة في الإعلام والأعمال التعليمية والترجمة. اللي يقدر ينضم إلى هذه الكلية خريجي الإعدادية الفرع العلمي أحياء التطبيق أدبي وخريجي معهد إعداد المعلمين اللغة الإنجليزية، والأوائل من خريجي المعاهد التقنية فرع اللغة الإنجليزية، وأيضا إعدادية المفوضين. الدراسة بيها صباحية ومسائية، ومدة الدراسة 4 سنوات. ليش نختار هذا القسم؟ حتى يكون مؤهل لسوق العمل اللي يحتاج دائما إلى المتحدثين بالإنجليزي، حتى أيضا تفتح أبواب العمل في التعليم، الإعلام، الترجمة والسياحة الدولية، وأخيرا لتكسب مهارات عملية لتجعلك ومعرفتك ذات قيمة حقيقية ومؤثرة. أما بالنسبة إلى الكليات الأخرى يا الزولة،
1: ولماذا تختار قسم الإعلام حتى تصير جزء من صناعة الإعلام الرقمي والمرئي والمسموع؟ لتكتسب مهارات كتابة الأخبار وإعداد البرامج وإدارة المحتوى الإعلامي، حتى تكون مؤهل لسوق العمل الإعلامي المتطور سواء محليا أو عالميا. في قسم الإعلام جامعة المستقبل راح تتعلم شلون يكون صوتك مسموع وأفكارك مؤثرة ومستقبلك مهني في عالم سريع التغيير. كل حجر يحكي قصة وكل أثر يخبي أسرار الماضي. قسم نروح لقسم الآثار أيضا، اللي تصبح المكتشف اللي يربط بين الماضي والحاضر ويعيد كتابة التاريخ بطريقة علمية احترافية. منو يمكن هذا ينضم به هذه الأقسام؟ خريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي والتطبيقي والأدبي، طبعا خريجي الإعدادية الإسلامية ومدارس الوقفين الشيعي والسني، إعدادية المفوضين، والدراسة صباحية ومسائية. بس نقول يا رنا ليش نختار قسم الآثار؟ حتى تتعلم شلون تحافظ على تراثنا وحضارتنا للأجيال القادمة، لتكون مؤهل للعمل في الحفريات، المتاحف، ودراسات التاريخ والثقافة، لتكتسب مهارات البحث والتحليل والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في دراسة الآثار. من قسم الآثار جامعة المستقبل الماضي يصير نافذة حتى تشكل مستقبل واكتشاف قصص لم تروى بعد.

0: نروح وياكم من بعد كليات جامعة المستقبل اللطيفة والجميلة اللي تبعث روح الحياة والأمل للطلاب الأعزاء المقبلين على التسجيل، وإن شاء الله نقول لهم ربي يوفقكم وتلقون
1: إن شاء الله التوفيق إن شاء الله.
0: نعم، تلقون المستقبل الجميل في جامعة المستقبل. نروح وياكم إلى فقرة ليش وليش أو شكو ماكو، خليكم ويانا حتى نعرف ليش من نعصب نظل نرجف.
1: ليش

0: أزل كم واحد من يعصب من يعصب يظل يرجف. أعتقد أنه هو كثير من الناس يصير عندهم هاي الحالة أنه من يعصب لازم يعني يظل يديه أطرافه أو جسمه ينتفض أو يهتز يعني أو يرجف. فخلينا نشوف هاي الظاهرة شنو سببها، ليش أنه إحنا من نعصب نظل نرجف.
1: طبعا هذا الشيء يصير عنده هواي من الناس من عصب أو مخاف، الجسم يدخل بحالة قتال أو هروب. هذا يفرز هرمونات مثل الأدرينالين أو الخوف، هذا
0: نعم
1: حتى يجهزنا للتصرف بسرعة. لهذا ممكن يصير رجفة بالإيد أو بالجسم بسبب تنبيه العضلات وزيادة نشاط الجهاز العصبي، سرعة نبض القلب وسرعة التنفس وتعرق أو إحساس بالحرارة وشد بالعضلات والرجفة. عادة تخف من يهدأ الجسم وينخفض هذا الشيء بالجسم، هذا الهرمون. إذا صارت الرجفة بشكل متكرر حتى بدون عصبية أو كانت قوية جدا ومصحوبة بدوخة شديدة أو ألم صدر، ضيق نفس أو إغماء، هذا من الأفضل استشارة طبيب. طبعا كثير من الناس يقول أنا مريت بي يعني حالة عصبية وأنا فقدت مثلا التوازن زين. ومرات الدكتور دائما من الراجع، إحنا أطباء دائما تشوفون نصيحة الدكتور النبي أنت هم عصبي، أنت هم تتوتر، يعني أول ما يسألك يسألك على الحالة النفسية. نعم. الحالة النفسية. يعني طبعا والشعب العراقي معروف بدم الحار ودائما يكون هو متعصب.
0: ونحن نقول كل الأشخاص مهما كان الموضوع صعب جدا أو قوي جدا، حاول أنه تأخذ الأمور بأبسط حال.
1: ماكو أشخاص ما يقدرون رنا يعني،
0: بس ننصحهم يعني على أمل أنه يأخذون بالنصيحة إن شاء الله. ماكو شيء يستوجب ويسترعي عصبيتك، لأن هذا الشغلة راح تأذيك شخصيا، ما راح تأذي المقابل حقيقة يعني. هذا الشيء الإنسان من يعصب ما راح يأذي غير نفسه غير عافيته. لهذا نقول هلا هلا بروحك قبل تكون عصبي وصير عندك كل هذه الأعراض، واحتمال يرتفع الضغط أو ينخفض السكر. فكثير من الأمورات اللي ترافق هذه الشغلة، اللي يصير عنده صداع واللي يصير عنده رجفة مثل ما عرفنا، فعلى كيفك كل الأمور تنوخذ بأبسطها. ما
1: نعم
0: شاء الله يستوجب
1: بيروح
0: ماكو شيء يستاهل.
1: أكو أشياء يعني هي مو واحد مو بكيفة يعني
0: حتى لو خارج عن الإرادة. لا
1: دائما يصير يعني هو يعني ينجبر يصير عصبي، أو مثلا هو طبيعة جسمه وطبيعة شكله مرات تشوفيه هو يعني هو عصبي يعني هو بدا ما يتعصب وبدا ما صير مشكلة تشوفيه هو دائما حتى شكله يوحي بأن هو هذا الشخص عصبي.
0: نعم.
1: فيعني أكو أشخاص ما يقدر يسيطر على عصبيته، وأكو أشخاص كثير يراجعوا دكاترة نفسيين بخصوص هذا الموضوع. يعني يقول لي أنا مثلا ما أقدر أني ألزم أعصابي، يعني أنا ما أقدر يعني
0: فقدت أني مال فقدت ساعة
1: أكو هذه عادة ترى سيئة هي جدا رنا. فأكو كثير من الأشخاص يتمنون يتخلصون من عندها
0: أكيد
1: هذه العادة، لأن هي بالتالي تخسر الناس اللي يحبهم مرات. وأهم شيء هي الصحة، هو من خسر صحته خلاص بعد انتهى الموضوع.
0: فعلا فلهذا هذا شيء مؤلم.
1: فلهذا يعني خلي دائما مثلا فكر بأشياء إيجابية وقت ما تصير عصبي.
0: نعم.
1: وفكر بنفسك أيضا. احنا مرات من نوصل العمر معين نشوف الأشياء اللي كنا نتعصب عليها واللي كانت تمر بحياتنا، يعني مقارنة بهذا الأمر تقول والله كانت أشياء فتافة ويعني ما يحتاج أنا يعني هيجي أنا ليش انفعلت. أكو هواية ناس بسبب العصبية يوقف قلبها
0: أكيد.
1: أكو ناس تنجلط، أكو ناس يصعد ضغطها وتنتهي بنفس أكو ناس تنشل. فدائما يعني نخلي هلا تنهلا بنفسك ترى، وبالتالي ما حد يفيدك يعني غير صحتك.
0: فعلاً.
1: فهذا يعني حاول السيطرة يعني على نفسك،
0: صير مسيطر،
1: صير مسيطر مسيطرة.
0: ونطلع فاصل ونعرف بعدين من بعد ما عرفنا ليش
1: صايرة بي ليش نصفن من نقعد
0: هو خلينا نشوف ليش نصفن من نقعد أول ما نقعد من النوم.

0: أحبتي المستمعين، خلينا نعرف ليش نصفن أول ما نقعد من النوم. صرنا جميلة. إذا قصد الإنسان إنه ليش من نقعد من النوم نبقى كم دقيقة نصفن، هاي لازم واحد يصفنها، هاي الكل يصفنها، وما نستوعب بسرعة، فهذا طبيعي غالبا وما يسمى خمول النوم.
1: صح.
0: ليش يصير؟ خلينا نشوف ليش يصير يا أزل.
1: ليش؟
0: يقول يصير لأن الدماغ ما ينتقل فورا من حالة النوم إلى اليقظة الكاملة. أكو قسم حتى يقعد مخروع مسكين، يعني من خبر لو فتشي، لو ماما، لو بابا، لو يفتح الباب واحد عليهم بطريقة يعني مرعبة. يعني
1: إذا واحد كان ما مكتفي بالنوم يقعد يضل صافن يعني أول ما يقعد، بس إذا كان لا يعني
0: مكتفي أو ما مكتفي، لازم هو هاي الصفنة موجودة.
1: لا أنا بالعكس، إذا كنت أنا يعني ما مكتفية بالنوم، يعني نومتي مو يعني بالشي اللي أنا أريده، فمن أقعد أضل أنا صافنة.
0: لازم. فخلنا نشوف، إذا كنا نايمين بعمق خصوصا بمرحلة النوم العميق يكون الاستيقاظ أصعب، قلة النوم أو النوم المتقطع تزيد هاي الصفنة. إذا صحينا فجأة بالمنبه ممكن أنه نحس كأن عقلنا بعد بالنوم، انه احنا قاعدين. الجفاف او الجفاء او اي شغله او انخفاض السكر احيانا ممكن يزيد الاحساس بالخمول. عاده يستمر عده دقائق واحيانا اطول اذا كان النوم ناقص. يعني باختصار خلينا نشوف، الجسم قاعد بس الدماغ بعد يقول بعدني ما مداوم، بعدني ما قاعد، خليني شوي. اغلبيه الناس يشوفينا
1: حتى يرست زين.
0: اغلبيه الناس يشوفين مرات يعني إذا ما عنده فتشالة معينة مهمة أو ما عنده طلعة مهمة بهاي اللحظات يقدر يرجع مرة ثانية يستغرق بالنوم، لأن مخه بعده في مرحلة السبات.
1: أكيد يعني جد حلو اليوم من تقعدين
0: فجأة
1: شو ترجعين تقول خلاص أرجع، أنا ما عندي شيء،
0: قيلولة بس هي 7 ساعات.
1: أي 7 ساعات أنا ما عندي شيء خليه أكمل نومتي. هذه هي دائما يعني تصير هذه يعني، وخصوصا اللي ما يشبع نوم فصير وياه،
0: واللي عنده نومة قلقة، واللي أساسا نومته تكون خفيفة جدا من فتحة الباب يفز،
1: خصوصا إذا كان يعني يفز عنده موعد، يعني موعد عمل أو عنده دوام أو مثلا عنده فد معاملة معينة، تشوفين النوم تصير قلقة ويعني خاف يروح علي الوقت. تشوفي دائما لازم التليفون يشوف المنبه.
0: أغلبية الناس اللي تصير عندها هاتشي شغلة يا أزل، إنه حتى إذا عنده فد موعد معين قبل يوم ما ينام نهائيا، ويصير إنه تحدث إنه ينام له عبارة عن دقيقات، يعني مو دقائق. زين، أنا من النوعيات اللي يكون ما حد يقعدني، لأن إذا أحد قعدني هو يخترع وينجلط من وراي. أغلبية الأحيان ماما تقعدني بعودة من بعيد على مدة الدنيا.
1: أنا قاعدة أقولهم أنتم منو؟
0: أنا مش أمكو، أنا أبوكو.
1: أنتم منو؟
0: نطلع فاصل وياكم حبايب قلبي ونرجع حتى نعرف موضوع حلقتنا.

0: أكيد. ورجعنا وياكم مستمعين الكرام، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم شي فقدناه ونتمنى يرجع. شنو هو
1: رانا؟ أنت شنو الشي فقدتي وتحبينها سيرجع مرة ثانية؟
0: ما أدري يعني، ما نفكرها هسه. أنا حاليا لازم اللي أسمع التقرير مال الزميل طلال المدني حتى من بعدها يعني أفكر شنو اللي شي فقدته وأتمنى يرجع.
1: يلا نروح وياكم إلى تقرير زميل طلال المدني والشي اللي فقدناه نتمنى يرجع مرة ثانية.
0: إذا على إنسان اللي هي أمي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
0: إذا أشياء فقدت يعني إحنا هي يعني بصورة عامة هواية يعني ما أقدر أعددها، فخلينا نسمع هذا التقرير وراجعين وياكم.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: شنو الشيء اللي كان موجود بحياتنا واختفى ونتمنى أن يرجع؟
3: ألفة بين الناس وحسن السؤال عن بعضهم سابقا. إذا غاب شخص عن الحي وعن مجلس الأصدقاء أو حتى عن الدائرة يسألون عنه، يروحون لاطمئنان عليه، وإذا كان أحد يمر بظرف صعب الكل يحاول يساعده باللي يقدر عليه. هسه أصبح التواصل أسهل بهواي، لكن المفارقة أن السؤال الحقيقي عن الإنسان أصبح أقل.
2: شنو الشيء الموجود بحياتنا واختفى ونتمنى أن يرجع؟
4: أتمنى ترجع الحياة ببساطة. سابقا كانت الأشياء البسيطة تفرحنا، لعبة مع الأصدقاء، جلسة أمام البيت، زيارة مع أحد الأقرباء، أو حتى انتظار برنامج تلفزيوني إحنا نحبه. اليوم عندنا كل شيء تقريبا بضغطة زر، لكن رغم ذلك أصبحنا نبحث عن السعادة أكثر. التكنولوجيا اليوم سهلت حياتنا، بس أخذت منا جزء من متعة الانتظار والبساطة. أتمنى يرجع الإنسان يستمتع بالأشياء الصغيرة وما تكون قيمة يومه مرتبطة دائما بما يملك أو بما ينشر على مواقع التواصل.
2: شنو الشيء اللي كان موجود بحياتنا واختفى ونتمنى أن يرجع برأيك؟
5: أكثر شيء أتمنى يرجع هو لمة الأهل والجيران. سابقا كانت الزيارات عفوية والجار يعرف جاره، الأهل يجتمعون من دون مناسبة كبيرة. كانت أكو جلسات بسيطة مثل الشاي والقهوة والحكي والضحك.
2: بعد شنو السبب هسه ما يجتمعون؟
5: هسه إنه التليفون ومواقع التواصل يأخذون كل وقتنا. اليوم صرنا قريبين من بعض بالتكنولوجيا، بس مرات نكون بعيدين عن بعض بالمشاعر واللقاءات. يعني أتمنى ترجع ذيك البساطة وترجع اللمة اللي كل إنسان يشعر بيها إنه عنده سند وأشخاص يسألون عنه بصدق.

0: أزل مؤلم جدا موضوع الفقد بالنسبة للناس اللي يفقد أمه وأبوه، هذا أصعب أوكي. فقد أو أخوه أو أخته أوكي. يعني مثل ما نقول درجة
1: أنا ما أريد أتعمق بالموضوع لأن نعم. أنا ما أريد أبكي يعني الصراحة فيعني خلوني شوية هادئة. فمرات تشوفوني دائما من من من أي يعني موضوع ينذكر بالأم فدائما تشوفوني أغير الموضوع حتى أطلع من المود، حتى لأن أنا ما أريد يعني
0: طبعاً
1: أضوج ولا
0: هذا،
1: فدائماً خلي رحمة. اليوم نأخذه بروح حلوة
0: نقول مثلاً لما الحبايب
1: فقدنا أي والله
0: لما الحبايب هذا
1: طفولتنا نعم. الحلوة رنا الطفولة فعلاً. الحلوة اللي كانت يعني صحيح كانت طفولة بريئة
0: فعلاً.
1: يعني
0: فكر الناس البريء لا حتى فكر يعني الناس البريء أزل يعني شوفين هسه بهذا الوقت تتمنين شوفين إنسان تحكين وياه حكاية ما تتأقلم ما تتبوب ما تروح إلى أشياء ثانية. أكو ناس كانت قبل من تحكين وياها أي شغلة يأخذوها بعفوية يأخذوها بأنه أنت إيش قد بريئة، هسه الآن كل الأشياء شوفيها راحت. فالقيم القيم نقول همين من أي. فقدت
1: أكيد.
0: مع الأسف بعض العادات الجميلة
1: العادات
0: فقدت
1: التقاليد.
0: يعني
1: نعم.
0: هذه الأمور أكيد. واحد يحزن عليها جدا لأن هذا يعتبر تراث، هذا يعتبر أساس يعتبر.
1: مرات من نشوف أشياء مثلا جيل الطيبين يعني من نشوف مثلا إحنا ودن الصفح الجيل الطيبين يعني يابا وين ياخذك هذا التفكير
0: وشافتهم هذه الذكريات يقعدون يسولفون شلون انت تتونسين على سوالفهم تقولين هسه احنا شو كل شيء ما عايشين هاي الامورات او ما عشناها، مع العلم انه احنا جيل الثمانينات يعني ماكو عشنا هاي الحقبه الزمنيه يعني شفنا من هاي الاشياء الامور الطيبه الحلوه. جيل الالفينات انا اعتبرهم جيل فقير ومسكين جدا لان فقد يعني نسبه 75 الى 80% فقدن هذه الامور اللطيفه كنا عايشينها.
1: فمرات مثلا يشوفك تحكين بأيام قبل يقعد تحسيه هو يعني
0: متشوق لهاي الأمور
1: متشوق يقعد
0: ويقول ماما ليش احنا هالجمود
1: ايش قد حلو شون كنتو مثلا ها. ومرات لا مرات بخصوصا الألفينات رنا من تتعاملين وياه يعني مثلا جيل الثمانينات جيل التسعينات من تتعاملين وياه يقول لك والله عقلك انت عبالك من قبل يعني
0: أو تراثي
1: يعني لا ترى أكو أشياء تغيرت وياي فعلا لازم إحنا يعني نواكب يعني كل الأعمار
0: لكن مع هذا إن المفروض أنه أكو أساسيات ما تنفقد المفروض
1: أكيد.
0: فلهذا أنه خلينا نشوف المستمعين
1: خلينا نشوف
0: شنو رأيهم
1: الشيء اللي فقدوا يتمنوا بأن هذا يرجع أكيد المشاركة عبر الأرقام ما يحتاج تأشر يعني لا حظت طبعا أول ما اشتغلت بالإذاعة رديت رقمي
0: أها
1: على النص وبطلت لأن أشار لي زيكو قال إيش ده سوي
0: هذا الرقم ما متاح
1: 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7 وشي فقدتو تتمنوا بأن هذا الشيء يرجع شنو
0: ما هو
1: خلي نروح فاصل وراجعين

0: أكيد رجعنا وياكم ويا مو فاصل لا اتصال ويا اتصال ويانا نقول صباح الخير
1: صباح الخير،
0: صباح
1: صباح
0: العافية.
1: العافية، كونكم
0: والله
1: الحمد
0: أنا
1: لله.
0: بخير، أنت شلونك؟
1: علي العراب،
0: أهلا يا
1: أهلا
0: علي
1: يا علي،
0: العراب.
1: أهلا بيت ست.
0: أي علي، احكي لنا
1: شنو
0: علي
1: الموضوع الحلو اليوم؟
0: اليوم الموضوع شنو الشيء اللي فقدته وتتمنى به هذا الشيء إنه يرجع؟
1: والله ست إذا ترجعين، يعني قصدك على جيل القبل وجيل هسه غير؟
0: أني ما
1: أي
0: يعني
1: شغلة
0: أي
1: شي
0: شيء أنت
1: فقدته أنت
0: فقدته
1: وتتمناه
0: وحاب
1: يرجع؟
0: يرجع.
1: والله أنا فقدت، قلت لك تقاليدنا بسنة التسعينات والثمانينات، اللي إحنا واعين عليه، إحنا ثمانينات بس وعينا بالتسعينات، يعني من 91 وفوق وعينا. يعني كانت لمة الأهل خوش، وكنا قلب على قلب من رغم ما كان أكو حصار، تتذكرون يعني جيل
0: صح
1: الثمانينات يتذكرون هذا الموضوع.
0: نعم
1: فهواي تفاصيل انفقدت بذاك الوقت، من ذاك الوقت وهسه قاعد نفتقر لها
0: نعم
1: من كل النواحي. وانا دائما يعني من اشوف اهلي ملتمين او اصدقاء ابويا جايين، احب اقعد بنصهم، مع العلم انا عمري كبير مو صغير، احب اقعد بنصهم. ليش؟ لان كل شيء بذاك الوقت كان له طعم.
0: صح،
1: كل شيء بذاك الوقت له طعم، هسه اختلفت النيه على اخر حبايه.
0: نعم.
1: يعني مرات تدرين البشر، خلينا نحكيها يعني بالقلم العريض، البشر معرض لكل شيء بالشارع.
0: نعم.
1: يعني هسه مطبين بسوء تفاهم ويا شخص بالشارع او الضايقه او بالسيارات، من يجي رجال كبير، انا عمري كبير، من يجي رجال كبير يوقف بوجهي يقول لي اسكت عم اصعد بسيارتك وروح، اصعد واروح.
0: نعم.
1: بس هسه بهذا الوقت لا، ما يعني جيل هذا الوقت مو كلهم بس الاغلبيه ما يصعد، لا هو يظل ينتر ويظل يشمر. فالموضوع ولبي يا ريت يرجع ذاك الزمن بصراحة. اي
0: أيوة والله،
1: والله العظيم يعني يا ريت يرجع ذاك الزمن، حتى كانت البيوت ملتمة، يعني واحد بصف
0: طبعا
1: الثاني
0: ايه
1: فما حد يرد
0: جيران
1: الثاني.
0: الجيران هم اهل
1: ما حد يرد الثاني، وطبعا هو مو كل الحكي نقدر نحكيه بالهواء الطلق على العام.
0: صح،
1: وكل انت تعرفين وانا اعرف اللي بداخلنا، بس احتراما للمستمعين واحد
0: صح
1: ما يقدر يحكيهم كلهم.
0: صح فعلا
1: مو؟
0: فعلا.
1: يعني انا صار فد موقف ذاك اليوم، انا ابويا يعني رجال متقاعد كان بالجيش، من التمه واصدقائه بالصنف اللي بالجيش، لحد الان اذا اكو واحد بيهم كان رتبه اكبر من عندهم يقول له سيدي، هو قاعد بالصاله مال الضيوف
0: لحد الان
1: يعني يسولف وياه يقول له سيدي.
2: نعم، الاحترام واجب.
1: الوضعيه
2: نعم.
1: كلش تغيرت، فشي رجعها بعد.
0: والله
2: احنا نأمل، نقول
0: احنا
2: نأمل هذا الشيء، يعني
0: اكو اشخاص محافظين.
1: يمكن الترند كلكم شفتوه مال سنه الثمانينات،
0: اي
1: كلياتنا حنينا ذيك الايام
0: طبعا. اي اكيد والله، انا قبل شوي ذكرت،
1: وخاصه احنا جيل الثمانين، يعني وعينا، يعني وعينا على نهايه الثمانينات.
0: صح صح، وعينا على نهايه الثمانينات فعلا.
1: بس والقران والكل هسه دي يسمعني، يمكن اكو بيهم يعني ينتقدوني، اتمنى يرجع يوم من يوم التسعينات ولا حد يقول لي اكو بيجوع، بس اكو باحترام،
0: احترام وبراءه وتقدير.
1: ايوه والله، وكوبي اني هسه اذا تعطل سيارتي انام بالشارع ما اخاف على روحي.
2: نعم، امان بالضبط. نعم.
1: مو لو لا،
2: نعم.
1: هسه وين الوضعيه كلش اختلفت، والله يصلح، وش يصلح الحال.
2: الله يصلح، احنا همين نقول الله يصلحها والله ان شاء الله.
1: بس وصلنا المخرج طيب. اليوم كلها اغاني ثمانينات وتسعينات.
0: يلا صار هاي هي اني همتين اتمنى اليوم عرفان العبدون.
2: صباح الخير يا علي العراب، وشكرا لمشاركتك.
1: الله يخليك،
2: اهلا بيك. اكو اتصال اخر عرفان؟
0: طبعا نعم. علي العراب ذكر بأن يقول أكو شيء كلش حلو بكلامه، يقول يعني جماعة الوالد يعني الله يحفظه، يقول من يجون ويقعدون ويقول هم يعني رتب أعلى.
2: نعم.
0: من أبويا، يقول لكن لحد الآن من يقعدون يقولوا له سيدي.
2: نعم.
0: يعني هم يعني خلاص بعد،
2: مع العلم أنهم طالعين تقاعد يعني،
0: طالعين
2: لكن
0: تقاعد،
2: إنه شنو،
0: لكن شوفوا الاحترام باقي.
2: نعم.
0: والاحترام دائما هو لازم موجود. احنا قبل رنا كنا اذا هو بوقت يعني عطله، احنا اذا
2: نعم.
0: شفنا المعلم فاتم من الباب او من الشارع او من بعيد او المعلمه، انت تفكرين اللي الكل شلون باكر تروحين للدوام
2: تشوفينها بالمدرسه،
0: لان تحسين ما اعرف يعني، يعني عيب وفشله وشلون وخوف واحترام وتقدير،
2: وتخلين امك تسلم عليها، وتخلين اذا والدك تسلم عليها، واذا اختك الكبيره تسلم عليها.
0: طبعا اكيد
2: نعم.
0: اكيد فهواي اكو اشياء للاسف يعني فقدناها يعني كأشخاص عزيزين علينا مثلا فقدنا يعني نتمنى لمة يرجع الأهل. بعدها
2: لمة الأهل,
0: الأهل الأصدقاء الحبايب مرات احنا مثلا نشوف هسه بهذا الوقت اللمة تصير بس يعني لا سامح الله بوقت فواتح
2: لو فاتحة
0: لو مثلا عرس وهم مو كلها
2: نادرا
0: تيجي.
2: بالعرس بس نعم. من فواتح أكثر شيء.
0: أكو اتصال وياك يا رنا.
2: ألو
3: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: شلون شكوياك شلون خلصتك؟
2: احنا بخير طول ما انتم بخير يا عيوني.
3: الله يحفظك رحم الله والديك. بس شنو موضوع البرنامج بلاته؟
2: بالبداية من ويانا؟
3: انا علي الشمري من بازل.
2: علي الشمري حياك الله يا علي.
3: شكرا.
2: موضوع حلقتنا لهذا اليوم شي فقدناه نعم. ونتمنى يرجع مرة ثانية.
3: نعم انا سمعت اول ما فتحت سويتش السيارة نعم. سمعت الاخ المتصل يعني يقول جيل التسعين ويعني يمزح نعم. بجيل التسعين ووقت التسعين
2: نعم.
3: يعني أنا أحسها تتشينا وطبت في قلبي على التسعين.
2: ليش يا علي؟
3: لأن التسعينات نعم. ماكو واحد من جيل التسعين اتونس. لا ألعاب الأطفال اتبهذلت الجوع يعني مستحيل.
0: لا هو ذكر هو علي علي طبعاً. هو ذكر قال كان أكو حصار وكان أكو جوع بس نعم. إحنا صح. كان أكو مبادئ إحنا تربينا عليها
3: صحيح.
0: هذا صح. المهم كان أكو مبادئ واحترام وتقدير نعم. فهو لهذا يحن يعني إحنا ما ذكرنا صحيح
2: كيف كنا عايشين هو قال بالرغم يعني من الأمور اللي
0: بس أكو أمور نعم. ذكرها سلبية على العراب نعم. لكن بوقتها ذكر أكو أشياء هواية إيجابية إحنا فقدناها نعم.
4: إيجابية مجتمعية فقط.
2: هو فقط هو هذا ذكرها صحيح.
4: إيه عن الجيران عن الأهل الأصدقاء نعم. كانوا يعني ناس تحب ناس تدخل عيران صحيح نعم. ناس تجيب لك ما تطيها للغير.
2: هو هذا الذكر علي أكيد.
4: كحياة ذاك الوقت يعني كانت كل صعبة يعني حصر يعني أنا أتذكر والدي بالحصار خطية حتى قطعه وطابور أحباح جاب. جاب
2: سمحنه
4: وجاب شكر يعني على
2: مود مدي أكيد يا علي إحنا ما ذكرنا هاي الحقبة الزمنية على مود واحد يذكر المآسي بس لكن هو ذكرها على مود يعرف أنه القيم مثل ما ذكرت محنة الناس صحيح. على بعض التضحيات اللي سووها
4: فعلا ولكن يعني بهذا الوقت هم أكون عزيزي
2: لو خلية طريبة زين يا علي أنت شنو الشيء اللي فقدته وتتمنى يرجع هسه
4: الألفة
2: الألفة
4: والأمان الألفة والأمان بأن يعني شكل الأقرباء صارت بعد الناس قامت تخاف حتى من القريب يعني تروح للدوعة أول ما تصوب يقول أهو هذا عنده مصلحة وياي
2: يعني سوء الظن بالمقابل
4: أكو منطق قبل ما كان أكو منطق يقول مصلحة يعني ما كنا نسمع يقولوا المصلحة هذا صديقي على مصلحة هذا جاري على مصلحة
2: نعم
4: هسه إذا تتصل على شخص يعني يقول لك مصلحة هاي النقطة اللي صارت في المجتمع يعني صارت على لسان كل الأشخاص
2: نعم.
4: هاي كلش كلش كلش مو حلوة بهذا الوقت
2: نعم.
4: يعني في الحياة انبنت على المصالح
2: نعم.
4: قبل كانت ماكو مصالح
2: أكيد
4: يعني ما تتذكر إذا أنت يعني ذكرين هذا الشيء وتوافقين برأيك
2: تحياتنا لك وكلامك صحيح يا شكرا. علي وشكرا لك ومشاركتك ويانا
4: شكرا جزيلا
2: شكرا جزيلا لك شوفي أزل مثل من الأمور اللي ذكرت بالاتصال مع الأخوان الأعزاء المستمعين إن هو شايفة حتى من تريدين تروحين القريب مثلا لازم تاخذين موعد وكأنما أنه أنت رايحة حجز لطبيب أو حجز لكن قبل من كان حالاتها من كان يدق عليك الباب اي هو حقيقه هذا الشيء يدق الباب عليك الخطار ومباشره يدخل انت قاعد تعشين يدخل انت مبدله تريدي تطلعين
0: لكن تنتظرين يعني يقطعون مسافات
2: اجل اجل شنو هاي
0: اجل نعم يعني هي لا هي اجل وهي نعم يعني هي
2: اجل يعني ما وقتش بالحكي
0: هي عافيه فدائما كانوا يجون من محافظات بعيده ويعني هم يطلعون خطيه من الليل او مرات يصعدون بالقطار وغيرها
2: نعم
0: حتى يقدرون يعني يوصلون وبالتالي شوف فرحة العائلة بخطارهم القعدة والسوالف ويعني أشياء حلوة، حتى مرات يدزون رسائل يعني.
2: فهذه الأمور الواحد يعني يفتقدها.
0: نعم، خلينا نأخذ فاصل من الزميل عرفان وبعدها نرجع وياكم.

ما زلنا مستمرين وياكم حبايب قلبي مستمعينا وبرنامج على هواكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم شي فقدناه ونتمنى يرجع، وباب الاتصال مفتوح أمامكم على الأرقام المهيئة للاتصال 07-8-35-6-6-6-7 و07-7-3-5-6-6-7 وشي فقدناه ونتمنى يرجع مرة ثانية. خليكم يانا ونشوف

0: أبو سارة، تحياتنا إليك.
1: حياك الله، تحية خاصة لحضرتك. شو ستأذن
0: تحياتنا إليك،
1: المستمعين.
0: تحياتنا إليك. هاي أزول يمين يقول لك صباح الخير والعافية.
1: صباح الخير على الجميع. أنا أول شيء أقول لك ستأذن، رفعت الحجب لو بعدك.
0: ما أعرف
2: حجب عن شنو؟
1: حجب مال بطاقة التموينية.
2: لا والله بعدني.
1: أبو سارة
2: كل الهلا بيك. أهلا أهلا بيك يا أبو سارة، حياك الله ونورتنا.
0: أبو سارة، شنو الشيء اللي فقدته وتتمنى يرجع مرة أخرى؟
1: والله بغض النظر عن كل الأمور الاجتماعية اللي راح يحشوها المستمعين،
0: نعم،
1: أنا أكثر شيء فقدت وطن صراحة. لأن اللي يفقد وطن يفقد كل تبعات الوطن.
0: نعم.
1: يعني من ناحية التعليم، من ناحية القانون، من ناحية الصحة،
0: نعم،
1: يعني كل الأمور الخاصة بهذا الوطن فقدناها يعني مع الأسف. رغم أنه كانت قبل هم أكو أمور فاقدها،
0: نعم،
1: بس مو مثل هسه. هسه لا، صارت بكثرة، صار الفساد مهنة، صار الفساد في السلعة،
0: نعم،
1: يعبون بها على جراح الفقير، على جراح المواطن العراقي. وكنا مثل ما تفضل الأخ المتصل الأول أنه كنا نحس بأمان، كنا نحس باحترام، كان أكو فد شيء متبع اجتماعيا وقانونيا، هسه كله فقدناه يعني مع الأسف. فاللي يفقد وطن لازم يعني لازم بعد ما يحس بأي شيء بهذا الوطن، لا أمان ولا غير شيء. فقبل بالثمانينات، أنا مواليد السبعينات،
0: تحياتنا لك طول عمرك.
1: بالثمانينات يعني الله يسلمك، قبل بالثمانينات يعني أنا واعي يعني أتذكر،
0: نعم،
1: أمور كنا نعيشها. كان البلد بخير، كانت الدنيا بخير، كانت الناس طيبة، كان انت وحين تدوقين باب دائرة تعرفين شلون، يعرفون شلون يستقبلوك، شلون يأدوا لك الواجب،
0: نعم،
1: من تدوقين باب جار يعرف شلون يقدرك ويستقبلك. حتى كلهم فقدت مع الأسف، واللي يفقد وطن مشكلة.
0: نعم، تحياتنا لك بكل تأكيد أبو سارة، وهذا الشيء يعني مؤلم جدا اللي تكلمت عنه حضرتك، ونقول إن شاء الله يا رب تعود الأمور مثل ما كانت وأحسن بالقريب العاجل إن شاء الله. نسأل الله هذا الشيء
2: الخير بكم أبو سارة وبأمثالكم، إن شاء الله ترجع الأمور لمجاريها، وأكيد إحنا اللي نقدر يعني نخلي هذه الأيام إن شاء الله ترجع لنا، حتى لو هي مو بصورة عامة، لكن إحنا اللي نقدر عليها يعني نسوي.
1: أكيد أكيد، طبعا الناس الطيبة موجودة، الناس الخيرة موجودة، أكو ناس بعدها محافظة على مبادئها وعلى قيمها، أكو ناس تأذى أن تدخل بأمور فساد، أكو ناس تأذى أن ما توقف المواطن.
0: أحسنت، يعني ما زال أكو مواطن، نعم نعم، أكو ناس بعد بها بذرة خير
1: إن شاء الله. أكيد أكيد، نعم، أدنى بطيس أمن وننتظر
0: إن شاء الله، الأمل بيكم إن شاء الله وبالناس الطيبة والخير مثلكم. اللهم آمين.
2: شكرا لك أبو سارة،
0: اتصالك يا أبو سارة،
2: أهلا وسهلا.
0: نطلع فاصل وياك يا عرفان ونرجع مرة ثانية نكمل اتصالاتنا.

0: ورجعنا وياكم. هسه أقول عادي رجعنا.
1: يلا
0: رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل. أكو اتصال ويانا. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح العافية.
2: صباح الخير عليكم على جميع كادر إذاعة المستقبل وعلى جميع المستمعين.
0: يا هلا كل الهلا. أهلا بي علي الجنابي.
2: أبو شموسة.
0: طبعا والله أنا أختلط بالأصوات. الأصوات مشكلة.
1: هم اثنيناتهم دخلة مالتهم نفس الدخلة.
0: أهلا أبو شمس شونك؟
2: إن شاء الله مصرح. الله يحفظكم.
0: الله يسلمك ويحفظك. أبو شموسة سمعت موضوع الحلقة اليوم؟
2: أي نعم.
0: أي شنو الشيء اللي فقدته وتتمنى بأن هو يرجع؟
2: والله وايد فقدنا أشياء. يعني أكو أشخاص فقدوا أهل.
1: نعم.
2: وأشخاص فقدوا مكان.
1: نعم.
2: شفت هواية أكو أشياء فقدناها هواية من الأهل، من المكانات الحلوة اللي كانت بيوتنا القديمة أو بساتين اللي راحت، يعني من وراء الحلات ومن وراء الأشخاص اللي قامت تقطع بالأشجار وتغير البيئة ودمرت الوضع.
0: أي والله
2: انهارنا
0: هذا الشيء اللي
2: كانت متروسة مي اللي راحت كلها مع كلها شفيعة أنا نبات. الثاني أهلي بغري بس نبات أقعد والله على النهر أقول. نعم. هذا النهر سبحان الله اللي كان متروس مي والسمك والزرع اللي عليه حتى ماكو.
1: نعم.
2: كل هاي فقدت.
1: وكأنما الحياة بدأت تفقد قيمتها أساسا يعني.
2: أكيد شوف ست.
1: نعم.
2: هي هاي الأشياء اللي نفقدها.
1: نعم.
2: ترى من صنع دينا.
1: شلون يعني من صنع دينا أبو شمس؟
2: يعني هسه هذا تغيير جنس الارض هسه اللي دايحكين على البساتين اللي كانت عامره والله. نعم. انا بلش الارض البستان احس احنا ما نحكي لك على الاهل والاهل كل من خد دوره وانتهى موضوع.
1: نعم.
2: بس بساتين اللي كانت عامره بالخير.
1: نعم.
2: واشجار الحلوه اجت جرفت العالم الاراضي هاي وسوت مساكن وراح الخير كله تغيير بيئه. يعني شنو هو كلها
0: تغيرت. أكيد أكيد وهذا حتى إحنا عانينا من عدها عانينا بصحتنا بهذا التنفس. نعم. الأكسجين رونق المدينة كلها فقدناها.
2: سنوبات أكو شخص في المدينة من يجي يمنا بري يقول. نعم. أنا شقدت نتفاقد هاي الجمال مال بساتين. أقول ليش؟ يقول إحنا والله قبل هم كانت عدها لنا بساتين.
1: نعم.
2: وكان هو إذن هذا شنو فاقد؟
0: وحتى لو ما عند أهله يعني بساتين وهي لكن كانت من تروح المكان معين تمشي بشارع تروح المدرسة تروح الدائرة. لازم. أكو يمها فد بساتين لازم أكو يمها فد أشجار. ودائما نشوف الفلاح قاعد ويحرث ويزرع ويزقي ومهتم. فحتى من كنا نروح للمدارس احنا على طريق المدرسة هو لازم تكون اكو فد.
1: نعم.
0: اشجار معينة وكل من بستان
2: الاقوى المتصلين القبلي.
1: نعم.
2: يعني جابوا عالسنين 90 والثمانين. يعني انا قلت في الثمانينات وبالتسعين والله قلت لك عندنا مكان نقف عليه.
1: نعم.
2: الفلاحين الحلال السارح واللي راد للبيت والفلاح اللي رايح الارض واللي المكينة اللي تكرب واللي غيرها حتى أقعد على النهر ماكو شخص يفوت.
1: وكأنما صار
2: نعم. حنيلانها.
1: نعم.
2: ليش مي ماكو؟ المواطنين اللي كانت عندهم أراضي أكثرية عندهم ما يخالف عند أرض.
1: نعم.
2: بس أكثريتهم متعينة وتركوا الأرض وحملوها مع كل الأسف.
1: مع الأسف هي زراعة. أيوة. الحياة للإنسان بالبلد مالته هي زراعة تفد روح للمنطقة.
0: أيوة
1: يعني.
0: أيوة.
1: نعم. نعم.
2: مزارع والبساتين ترى هي الرئة.
1: نعم.
2: للمدينة.
1: والله كلامك صحيح يا أبو شمس.
0: إذا بيت مرات يعني إذا أكو بيوت ما بيها حدائق هاي تشوفها
1: تحنك.
0: يعني صير ممل.
2: هسه أنا عندي حديقة يمكن أجلس بس السيلة فوق 500 متر.
1: ما شاء الله.
2: إحنا يوميا العالم تجي يمنا تقعد بالسيلة وحاطين بها والجو لطيف.
1: نعم نعم.
2: إحنا أقول إلهي الحمد لله وشكر أنا لو ما عندي حديقة ما أقدر أظل بالليل.
0: طبعاً طبعاً.
1: نعم نعم خصوصا يعني المتعود على هذا الشيء.
2: ما تطفي الكهرباء عادي.
1: نعم.
2: عادي أنا حتى عايش قاعدين بالحديقة أكو جانب نقعد بيه العائلة وجانب الخطاب.
1: نعم.
2: يعني متنفس حلو هذه
0: أجواء تكون مثلي. أجواء لطيفة أجواء حلوة دائما. نعم. يعني هسه احنا شنو اللي دا نستنشقه احنا نستنشق كله يعني
1: كبريت هلا كبريت اللي منتشر. نعم.
0: السيارات كثرانة المعامل وغيرها.
2: هسه اكو مثلي قلت لك مثلي اكو هواي فاقدين لهذا الشيء.
1: نعم.
2: يحن لهذا الموضوع يقول لك والله انا فقدت هذا الشيء هذا يرجع على المستحيل.
1: نعم نعم يا أبو شمس، طبعا كلامك
0: شكرا
1: صحيح، شكرا لك
0: لاتصالك أبو
1: ولاتصالك
0: شموسة،
1: ومشاركتك ويانا،
2: الله يحفظكم
0: حياك
2: الله
0: الله.
2: يحفظكم
0: مية هلا بيك، أهلا
2: الله
0: وسهلا بيك.
2: يحفظكم.
0: أهلا أبو شمس.
1: شوفي أزل أغلبية البيوتات العراقية هسه قامت تستغل حتى مساحات البناء همين تلغي الحديقة،
0: وتسوي مجتمع
1: تسويه
0: وتأجر.
1: أما مجتمع أما تسويه يعني فد يعني صبة هيجي. مع الأسف إنه أنت شوفين قبل كانت حياتنا حقيقة هذا الشيء، إنه من الضوجين لو فد شيء طلعتي بالحديقة قعدتي شوية تلعبين الزرعين، حتى لو الجهال يلعب بالتراب بالطين هذين الأمورات. هسه شوفين حتى جهالنا، شوفين جهالنا متصحرين فكريا وعقليا
0: صح.
1: وروحيا، يعني ظاهرة التصحر ترى مو بس إنه ماكو أشجار ماكو خضرة.
0: أنت تثقين
1: الإنسان
0: يعني رنا
1: نعم
0: مساني عندي حديقة من زرعت بيها ومن أطب هسه مثلا أرجع من الدوام
1: نعم
0: أطب ألقي الياس كبران
1: نعم
0: وهذا اللي يصحوا للبخور هذا دائما هو بيعطر كلش طيب
1: نعم
0: وأشوف الشجرة مال الرارنج وغيرها وأشوف أكو أشياء تنزرع نخلة هذا كله أنا بيدي زرعته لكن شجرة الرارنج هي موجودة
1: نعم
0: لكن هذا من أشوفه يكبر وهذه والله أحس
1: تحسين
0: يعني
1: فرد من عائلتك
0: بنات يعني أقولهم هذني بناتي فدائما يشوفون حتى وأنا تعبانة أقعد أرش وأسوي وأنزل وأنظفها وهذه حتى تنطيني هيك فد راحة
1: نعم
0: نفسية لأن من أدخل هي بوجهي يعني مباشرة فدائما أنا أقول الحديقة دائما هي تكون مهمة بالبيت شوفي كل متصل
1: نعم
0: يعني
1: تكلم
0: عن رأيه
1: نعم.
0: فقدها وأشياء فقدوها اللي قال فقدت الجورة واللي
1: نعم
0: قال الدوائر والدوائر الحكومية وغيرها ويعني حتى الجار وحتى
1: نعم
0: الوطن وغيرها وأبو شمس ذكر لأن هو أبو شمس
1: نعم
0: أهله من الريف يعني
1: نعم
0: جد حلو اليوم يقول أنا من أروح الأهلي أظل أني قاعد يعني أنا على هذا النهر وأتذكر شون كان وهسه شون صار
1: خصوصا هسه بدأ يكسر الجو القاعدة بالحديقة ترد الروح يا أزل وتفتح كل هذه المسامات المغلقة وتسوي أجواء لطيفة حتى لو تاخذين وياك بس حب شمسي وشاي قاعدين بهاي الحديقة اللطيفة ويا جمعة الحبايب تشوفيها قاعدة وكأنها ما من العمر. هسه مو أغلبية الناس دا يروحون يأجرون مزارع حتى يغيرون أجواء لكن في الحقيقة لو كانت هاي المزرعة بنص بيتك شنو كان الأجواء
0: لا
1: الصير؟
0: وكان قبل رنا بالمناسبة كان أي واحد من أقرباء أنا لازم عنده فد مزرعة معينة
1: لازم
0: يعني بستان أو هو قاعد يعني بنص بستان فدائما تشوفين
1: نعم
0: مثلا واحد يروح بالعطل يروح لهذا هسه وين هسه بعد هسه ماكو رأسا يبلش يتملل يبلش يضوج من عندك يبلش فدائما شوف تقول له ما تروح مثلا يا فلان يقول لك لا خليني قاعد ببيتي او مثلا فلان هو اساسا باع القاع وصارت شو اسمه منو
1: اي خليني مكنك وقاعد او يروح لهذا البيت يعطيني هاي التكنيك وما ادري شنو صار
0: يعني شوفي اول ما يقعد يقول له ايش قدره منزل
1: اي فعلا
0: النت مالتكم فيعني هاي احنا اي قبل اي والله اي والله يا عرفان فتشوفين مرات احنا دائما اني عندي نظام اسوي مثلا يجيني خطار اقول له ما لا تلزم التليفون خلينا
1: أحسن
0: نقعد احنا نريد نسولف يعني أنت جاي عينك بتليفونك
1: أو مثلا واحد يطلع مطعم وهو هم صارف مصاريف وهمين تعب على هاي الأمور وكل من قاعد بخلي تليفونه وقاعد
0: مرات تشوفين بأماكن عامة يعني تشوفين المقابل مثلا هو وزوجته وهو وأولاده وهو وأصدقائه كلهم حاطين تليفوناتهم فأنا ذاك اليوم بوعد قلت لعد هم ليش طلعوا يعني هم ليش طالعين يعني هي غير حالاتها يعني أسولف وأضحك وأتونس ويعني هذا اليوم أخليه بس إليه يعني
1: خاص
0: بعيدا
1: إلي
0: عن
1: يعني
0: التليفون
1: شوية
0: يعني
1: أشغل نفسي عن هذا البكتيريا أو الفيروس مثل ما نقول اللي طغانا حقيقة يعني أنا أعتبر هذا الفيروس. إذا أزول من بعد موضوع حلقتنا ومشاركات أي نعم نعم مشاركات المستمعين الأفاضل نطلع فاصل حتى نرجع وياكم إلى توقعات الأبراج لهذا اليوم خليكم يعني ولا تغيروا المحطة.

0: أكيد رجعنا وياكم لفترة الأبراج. خلينا نشوف اليوم برج الحمل اليوم شي يقول. مهنيا يوم مناسب لحسم موضوع مؤجل لكن لا تتسرع بالقرارات. عاطفيا مشاعرك قوية ورح تحتاج إلى حوار صريح حتى ما يصير سوء فهم.
1: أما بالنسبة إلى مواليد برج الثور لهذا اليوم، مهنيا فرصة لإثبات قدراتك أمام شخص مهم في العمل. أما عاطفيا اهتمام واضح جدا من شخص قريب وقد تسمعين كلاما يطمئن قلبك.
0: الجوزاء مهنيا تركيزك قوي لكن أكثر التفاصيل رح تسبب إليك التشتت، رتب أولياتك. عاطفيا رسالة أو اتصال رح يعيد فتح موضوع عاطفي قديم.
1: السرطان مهنيا يوم جيد للتعاون وإنجاز المهام المتراكمة. عاطفيا تحتاج إلى الأمان والاهتمام وقد تجد من شخص يقدر مشاعرك.
0: الأسد مهنيا حضورك قوي ورح تحصل على تقدير أو فرصة جديدة. عاطفيا جاذبيتك مرتفعة لكن الغيرة رح تسبب توتر بسيط.
1: نروح وياكم إلى مواليد برج العذراء. مهنيا انتبه للتفاصيل والعقود والاتفاقات ولا تتخذ قرار بسرعة. عاطفيا فرصة لتوضيح موقفك وإنهاء حالة من الحيرة.
0: برج الميزان مهنيا يوم مناسب للتفاوض والتواصل وكسب دعم الآخرين. عاطفيا راح تشعر بأن شخص ما يخفي مشاعره، الحوار الهادئ راح يكشف الحقيقة.
1: مواليد برج العقرب مهنيا يوم قوي جدا حتى تركز حدسك وقدرتك على اكتشاف ما وراء الكلام اليوم مفعل. أما عاطفيا جاذبية عالية ومشاعر عميقة وقد تحدث مصارحة مهمة هذا اليوم يا مواليد برج العقرب.
0: برج القوس برج وبرج رناوي مهنيا فكرة جديدة راح تفتح أمامك باب مختلف لا تهملها. عاطفيا لا تخلي تجربة قديمة تأثر على علاقة جديدة.
1: الجدي لهذا اليوم مهنيا تقدم تدريجي ونتيجة جيدة لجهد سابق. عاطفيا الاستقرار هو العنوان، شخص قريب قد يثبت لك اهتمامك بالفعل لا بالكلام.
0: برج الدلو مهنيا احتمال ظهور فرصة غير متوقعة وتغيير في خطة العمل. عاطفيا لا تتسرع بالحكم على الطرف الآخر، هناك تفاصيل لم تقال بعد.
1: ويا آخر الأبراج برج الحوت لهذا اليوم مهنيا حدثك يساعدك على اختيار الطريق الصحيح خصوصا في موضوع مهني محير. عاطفيا يوم مناسب ورومانسي وحساس وقد تشعر بقرب شخص من قلبك أكثر من المعتاد. طبعا كانت هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم يوم السبت والعلم عند الله، وإن شاء الله يا رب كل حظوظكم تكون
0: إن شاء الله
1: زينة ومرضية. نقول لهم شنو بعد؟
0: هسه نقول لكم وصلنا إلى ختام برنامج على هواكم الصباحي اليومي. أكيد تقبلوا تحياتي آني أزل وزميلتي المبدعة دائما رنا محمد وللمبدعة المتألقة المخرج عرفان العبدون. ومن هنا نقول لكم مع السلامة.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح الخير من المستقبل FM.

0: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.
1: تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ باكرة الطفولة، برنامج يرجعنا الأيام البراءة، من نيلز لجلين دايزر، والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام، تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيل، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: أنا زيد الأصيل وهذا برنامج ذاكرة الطفولة، حياكم الله. كنا نتذكر أيام الطفولة وأيام ما كنا قاعدين قدام التلفزيون ننتظر فترة الأطفال عند بداية البث التلفزيون اليومي والأفلام كارتون. كانت أيام وذكريات ولا أروع، ونتذكر همياً مو بس إحنا كنا نباوع هاي الفترة، أهالينا الكبار كانوا يقعدون ويانا ويباوعون أفلام كارتون وناخذ منها الدرس والحكمة والأشياء الحلوة، وترشدنا الأشياء حلوة ومهمة بحياتنا اليومية.

0: اليوم رح ناخذكم بجولة حتى نتعرف على أفلام كارتون لوز وسكر، وهو أفلام كارتون ياباني عرض لأول مرة عام 1977، وهو مقتبس من رواية حكاية الدب الكبير، ترجمة ودبلجة إلى العربية أوائل الثمانينات، حيث مثلت الفنانة السورية فاطمة سعد شخصية سكر، والفنانة السورية مجد ضاضة شخصية لوز. يتكون أفلام كارتون لوز وسكر من 26 حلقة، طول الحلقة الواحدة ما يقارب 24 دقيقة، يحتوي على عدة رسائل منها الصبر والتفاؤل رغم الصعاب، وقوة الحب والصداقة ومواجهة الحياة بشجاعة كبيرة. القصة تحكي عن فتاة طيبة اسمها لوز، كبرت وراحت بعيدا عن أبوها الحقيقي، تمر بمواقف صعبة بحياتها وتواجه العائلة والظروف القاسية، بس تبقى قوية ومتفائلة، تمر بقصة حب مع آرثر وتتعلم من تجاربها عن الصبر والشجاعة وقيمة الحب والصداقة.
1: الآن يمكنكما اللعب هنا، ولكن احترسا، إن أحسستما بأي خطر عودا فورا إلى الكهف.
2: حسنا أمي، نعدك. تعالي يا أختي، سنلعب فوق المكان الأبيض. ما هذا؟ ليست له رائحة شيء.
1: ألا تعرف ما هذا؟ إنه الثلج يا صغيري.
2: إذن هذا هو الثلج. الثلج، الثلج الأبيض بارد وجميل.
3: توقف يا أخي، يكفي.
0: هاي قصتنا لهذا اليوم، ورجعنا وياكم الفترة حلوة كلنا مرينا بيها، وهذا الأفلام كارتون موجود على اليوتيوب وتقدرون تشوفوه بأي وقت حسب فراغكم. رح نترككم مع أغنية مغامرات لوز وسكر حتى نلتقيكم بحلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. إلى اللقاء.

تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ ذاكرة الطفولة، برنامج يرجعنا الأيام البراءة، من نيلز لجلين دايزر، والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام، تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيل، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

0: جامعة المستقبل تقدم برنامج المواطن والقرار. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل عرفان العبدو. أسعد الله أوقاتكم أحبتي المستمعين ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-6-7، وكذلك الرقم 078-35-6-6-7 مهيئ لكم أحبتي المستمعين ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المواطن والقرار الشيخ أسعد المسلماوي، رئيس مجلس محافظة بابل. حياكم الله شيخ، وأنت في رحاب إذاعة جامعة المستقبل.
1: حياك الله بخماس، وحقيقة تحياتي لك ولكادر إذاعتكم الكريمة، وتحت هذه الفرصة لبيان بعض الأمور لأهلنا في المحافظة، فحياك الله. وحقيقة أنت مو قدامك، إنسان ناجح،
0: الله يعطيك العافية،
1: وانتقاداتك هي أكثر انتقادات بناءة لشهادة المحافظة،
0: شهادة أعتز بها، الله يحفظك شيخ ونعم منك، الله يبارك فيك شيخ. قبل ما نبدأ بمحاور أسئلتنا لهذا اليوم، خلينا نتحدث عن مهام وعمل المجلس وتوزيع اللجان حتى المواطن يصير عنده فكرة عن عملكم.
1: حياك الله. طبعا أكيد بعد توقف المجلس لأربع سنوات رجعنا بالانتخابات بمجالس المحافظات. الحقيقة المجلس مهيكل تعبان، كل شيء ما لقينا يعني بالوضع، يعني مع الأسف كحكومة تنفيذية السابقة ما كان، ما هاي المؤسسة كانت كلها العداء، لا ما شفنا لا سيارات لا مبنى لا كل شيء لا أثاث، لا قدرنا أن نرتب وضعنا يعني بالحال الموجود. وبدينا شرعنا أول ما شكلنا اللجان انتخاب بعد الانتخابات، شكلنا اللجان، لجان المجلس. احنا 18 عضو مجلس محافظة، رئيس ونائب والأمين ما يأخذوا اللجان، الباقي توزعت على 15 لجنة موزعة على الأخوة الأعضاء والأخوات. بالتالي بدأ العمل. أحيانا نتعجب مرات بالسوشيال ميديا يحكي قال لك المجلس بس العطل والمصار.
0: احنا راح نجي عليه هذا السؤال،
1: هذه
0: أكثر المواطنين يتحدثون انه المجلس فقط يتحدث عن العطل،
1: نحتاج الى توضيح
0: عن تسعيرة المولدات
1: وكذا وغيره. لا مو هيك بهالطريقة. هاي احنا عندنا لجان، شوف هسه احنا عندنا مثلا لجنة الاعمار والبناء ماخذ دورها، وهسه اعطيك عن الدور، لجنة الطاقة، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الاستثمار، لجنة مثلا الخدمات،
0: التربية
1: كلهم ماخذين دورهم وقاعد يشتغلون. يعني هسه انا عندي مشكلة تصير بالشوملي، انا اروح اكو رئيس لجنة مال التربية بالتربية، يروح لابو الشوملي او لابو الكفل او لابو المسيب هو يعطينا التقرير، وبالتالي من يعرضها بالمجلس اكو لجنة مختصة هي راح تعطينا. خو مو تجي حدنا انا كرئيس مجلس او اريد نكتب او نخاطب الوزارة او الحكومة التنفيذية وما عندنا اوليات، ما مو صحيح هذا. شوف هسه احنا انا اقول لك اكو عندنا مثلا ملف مستشفى الامام الصادق موحيل الى
0: الشركة
1: وكذا، من اجى رئيس اللجنه وقال ترى هاي بيها مغالات، بيها كذا، بيها فساد، بيها قعدت جلسه وبحضور النواب ساده النواب وصوتنا على سحبه، ولكن القرار اتحادي مو محلي. انا لو يمي لا اسحب، لانه انت متسحب تحسب هاي الاموال وانطيها للصحه، انا اقول لك الصحه بابل راح يختلف تماما وضعها.
0: صحيح،
1: يختلف تماما. لانه عندنا اليوم عندنا تراجع بالصحه، لانه اموال ما عندنا، ما عندنا ذيك الاموال حتى نقدر نغطي الاموال. صحيح اكو تحسن ملحوظ بس بالامام صاحب السيد، الاموال كلش يعني باهظه. هذا اللي يعني هذا واحد من عدهن. شوف اللي جال مثلا لجنه الاعمار، من صار اكو قضيه بشركه الرند، طلعت انا بنفسي راسا شكلت لجنه برئاسه رئيس لجنه الاعمار وعضويه الاعضاء. مثلا كان دهموشي كان وياهم وشيخ الخبوط، وكان اكو بعد رئيس التخطيط دكتور ابو شرا، جابوا التوصيات راسا حول
0: هاي التوصيات.
1: التوصيات
0: يصير بها شغول.
1: هذا انا اقول حتى اتكاشف وياك المواطن، من سويت التوصيات المحافظة رأسا أخذت بها إجراءات وغرمت الشركة. هاي السؤال إذا تريد أنا أعطيك حتى
0: أي مهم هذا الموضوع اليوم المواطن يريد يعرف شيخ أنه أنت اليوم كمجلس كرقابي كتشريعي أنت اليوم هذا من تشتغلون على هذا الموضوع الحكومة تأخذ بهذه المقترحاتكم توصياتكم.
1: لا إحنا كلامنا ملزم للحكومة التنفيذية وفق القانون. هاي أنت مرات إحنا قرار مجلس قرر مجلس محافظة بابل مثلا كذا هذا القرار للمحافظة 15 يوم إذا اعترضت على القرار خب يعني يكون تسببه وترجع عنه
0: زين
1: وللبرلمان شهر هم يكون إذا سبب القرار يرجع
0: البرلمان يدخل
1: البرلمان هو إلى حق شهر باعتراض على القرار مجلس المحافظة وبالأغلبية المطلقة
0: بالأغلبية
1: يعني يكون يصوت البرلمان مو يعني يجي عضو برلمان احترامه لهم يكتب له ويقول يا بترى هذا قرار مو صحيح لا يكون الأغلبية المطلقة يرجعها
0: يعني القرار يروح لمجلس النواب
1: لازم يعني مجلس النواب يقعد قاعدين ويانا ممثلين قاعدين ويانا
0: نعم.
1: بالجلسة
0: زين
1: ممثل عن مجلس النواب القرارات ياخذ من عندنا هاي قضية يعني مو يعني تعالوا اقعد وكذا وغيره يعني هذا مسائل فتشوف قراراتنا من تروح للمحافظة أغلب القرارات هي ماضية عندنا قرارات الحمد لله يعني كل الشأن جيدة ومشى بها المحافظة وحمت الموظف ضعيف إذا ما يكون قرار مجلس محافظة ما يقدر يشتغل
0: شيخي دائما يتعرض المجلس اتهامات كثيرة مرة يقول لك المجلس يعني مع احترام وتقدير لكم لكل أعضاء المجلس بسرقة أموال سرقة الموازنات يعني هذا الكلام اللي دائما نشوفه بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم انتم عندكم هذه أموال هاي الأموال اللي يتحدثون بها
1: شوف
0: المواطنين
1: أبو خماس
0: نعم
1: منذ أن تصدينا لحد الآن ما جتنا أي موازنة وصوتنا عليها يعني لحد الآن من كملنا وشكلنا الحكومة تدري هاي أكو موازنة استثمارية سحولة تجي للمحافظة
0: زين.
1: تنعرض على الحكومة التنفيذية توزع على القطاعات تربية هالقد الصحة هالقد يعني البلديات هالقد يعني كل القطاعات الموجودة وترفع للمحافظة
0: نعم.
1: يجي المجلس أقول المجلس يجي يقرر دور المجلس هاي يصعدها هاي ينزلها هاي كذا تدري لجان عندنا ونصوت وتبدي عجلة الإعمار احنا هاي الآلية ما صارت لأنه ما جتنا موازنة أبدا ما جتنا موازنة
0: يعني فسمعت
1: ماكو أنا من حكيها أحكي لك خب هذا اللي حكينا مرة من عدن قلنا لهم سكر جانب هالقد مبلغ ما أخذ ذكره والأخوان خب بس احنا هم بالمجلس هم أكو ناس يعني عندهم توجهات
0: شو تشتغلون يعني انت اليوم كمجلس عندكم لجان تيجي تطلعون شلون بنزينكم سياراتكم
1: والله العظيم اغلب بما فيهم اني اغلب اعضاء مجلس المحافظه بسياراتهم الخاصه ما حد سيارات لانه احنا السيارات اللي عندنا العمر الافتراضي كله انتهى مع المجلس
0: زين شو تقول
1: سيارات لاند كروزات 2010 ما نريد احنا سيارات احنا ما طلبنا سيارات
0: شيخ من تتقي برئيس الوزراء ما تقول الرئيس الوزراء ترى عندي لجان رد تابع
1: أنا قلت له طبعا هو هسه اللجان احنا اليوم موجودين بعد سنة غيرنا يجي واحد من المحافظة نعم. مو أنا اللي رئيس مجلس وكذا وغيره وتدري تايل العملية السياسية خب هاي بيها من اللي يصعد من اللي ياخذ أغلبية من اللي يصير رئيس مجلس من المحافظ سنة تتغير كل المعادلة
0: نعم.
1: فمن تريد تخلي مثلا عجلات من تأسس أسس صحيحة اللي يجي وراك أكو فد مؤسسة يصحولها أعلى مؤسسة رقابية تشريعية بالمحافظة تكون مكتملة أنت مو تجي على حطام مثل ما إحنا جينا
0: نعم.
1: فماكو أي موازنة إجتنا استثمارية أبدا لأنه البرلمان بالحكومة السابقة حكومة السوداني صوتوا على الموازنة لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات بأنه ما يودون للمحافظات صوتوا لأنه ماكو مجلس محافظة
0: ماكو
1: فأجى مجلس محافظة كل شو ماكو حطام بالتالي أنا اليوم هسا أنا عندي قطاع التربية ليش عندي خلل بالتربية لأنه ماكو موازنة استثمار ليش عندي خلل بالصحة خو أجي أوزع على الصحة هالقد أنا مؤسساتي تعبانة هسا تشوف هسا المستشفى الجمهوري العمر الافتراض انتهى المفروض أكو غير بناية أنا صحيح. غير هسا عندي أموال حتى أغير مكانها أخليها نفسها وأغير مكانها
0: صحيح.
1: رحت على عتبل رحت للشيخ الكربلاء يا شيخ يا عندك أكو قطعة أريد نسوي مشتركة حتى إحنا وياكم نبنيها هاي يعني مكان يم الحشد كن على أساس نأخذ 40 دونم قاعد أشتغل وياهم حتى بلكي ناخذ ننقل الجمهور من نال هناك لانه هسا الجمهور اول نص المدينه ونص كذا من تروح هناك بمؤسسه الحشد و40 دونم صير مستشفى
0: خلينا ناخذ هذا الاتصال السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: عليكم
2: ورحمة
0: السلام
2: الله
0: ورحمة الله.
2: وبركاته، صباح
1: وعليكم
2: مبارك،
1: السلام ورحمة
2: أحسن
1: الله.
2: أعمال والصلاة على محمد وآل محمد.
0: عليكم
1: اللهم
0: صل
1: على
0: على
1: محمد
0: وآل محمد. حياك الله عم
2: تحياتي
0: أبو
2: لك
0: أحمد،
2: يا عمي العزيز أستاذ حيدر أبو خمان.
0: الله يبارك فيك
2: أقول له لا شيخنا العزيز شيخ أسعد، أقول له عمي صبحت الله بالخير
1: صبحكم الله بالخير
2: والعافية،
1: والعافية
2: وأتمنى
1: بالخير.
2: لك الموفقية في عملك، وكون عمك أبو أحمد ظريف، لكن أنا تابع بالإعلام، أنا متابع بالراديو
1: سلمك يا
2: عن
1: عزيزي.
2: جولاتك أنت وسعيد المحافظ، أن يوفقك في عملك بحق محمد وآل
0: اللهم صل
2: محمد،
0: على محمد
2: وليانا
0: وسلم.
2: يخدم أهالي بابل وتبقى إلى بصمة فلان المسؤول سوى هذا الشيء.
1: الله يسلمك عمي.
2: لأن أكو عالم لحد الآن تترحم العبد الكريم قاسم، إحنا نترحم لأن سوى ما سوى، إحنا مو هذا الموضوع. وتحياتنا لمخرجنا العزيز أستاذ عرفان شيخنا العزيز. هذه من 2007 لحد اليوم معروف أبو أحمد الأسدي بالراديو وكل الإذاعات، المواطنين يحملوني أمانة. أول نقطة، الجيعان الذي خصصه السيد رئيس الوزراء المليون قطعة، اليوم العالم قاعد يشوف عارفين زين الأبو لا عدة بيد ميت القطعة زين، أنا هذا الحكي صحيح زين؟ هذا إذا كان متزوج وقاعد ليه أهله شلون ميت القطعة هاي؟ حتى العالم يسمعوك هاي حملونا أمانة وقاعد يسمعون يسمى هذا السوق. هاي نقطة. شيخنا العزيز، إذا متى يكمل شارع 60 بعد الحفر وبعد المطبات بي والعالم قاعد تعاني من عده، وهذا شارع الرئيسي من الشمال إلى الجنوب يا شيخنا العزيز؟ قلت أحد اللقاءات قبل سنة قلت أنا حيقعد على شارع 60 وحط
0: الشارع. عم أبو أحمد طلع طلع شو اسمه إعلامي؟
1: لا كلامه
0: إي صح إيه
1: راقد
0: يا عم أبو أحمد.
2: شيخنا العزيز، والنقطة الأخيرة شيخنا العزيز، أترجاك يا شيخنا العزيز، إحنا شارع الكوكا ما أقول كسر عشتار نلاقيها منطقتنا من أبو جد، إحنا مو في شارع الكوكا شيخنا العزيز.
1: يعني قصدك على القريب على على الجسر مال عشتار؟
0: هي هو جسر عشتار، هي المنطقة نفسها.
2: تجي من غرفة التجارة، من فكرة غرفة التجارة لما توصل إلى جسر الهود، تدري شيخنا العزيز هذا البير عدوة للمي، احنا قبل الشتاء اردنا ترقيع لها يا شيخنا العزيز، ترقيع العالم قاعد عالم من القصات والمطبات وحتى بشارع الشاب وخاصة لما جسر الهود وشارع الكوكا، احنا مو هو سيارة والسيارة يتعدل ويترقع، العالم يحملونه أمانة ودعم من الله أن يحفظكم بحق محمد وآل.
0: حياك الله عم أبو أحمد، وإن شاء الله راح تستمع للإجابة من الشيخ. حياك الله أبو أحمد الأسدي. يعني اتصال آخر، خلنا نأخذ اتصال ثاني وبعدين نرجع على الأجوبة. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أستاذ حيدر حياتي لك ولضيفك الكريم.
0: الله يبارك بيك، الله يحفظك.
3: وياك المواطن عباس عبد الرحمن.
0: حياك الله أستاذ عباس.
1: الله يعزك.
3: تحياتي للشيخ.
0: الله يبارك بيك.
1: طال عمرك. طال عمرك. حياك.
3: شيخنا العزيز، بالنسبة لقسم الدلدة للمستشفى الإمام الكاظم، هناك مواقف بأنه خلال هذا الأسبوع تتوقف الغسلات.
0: أي هذا موضوع مهم. نعم.
3: لأنه ما مستحصلين إلا أموالهم حقوقهم الشركة. شيخ أسعد أنت فد مرة من مرات جيت للدلدة ويا شيخنا العزيز.
1: وياك سمعك.
3: من جيت للحجية تاجية الله يرحمها ويرحمة محمد. من أقاربكم هم إن شاء الله.
1: صحيح.
3: وشفت المعاناة وشفت المأساة اللي بيها مريض غسل الكلى. هذا مريض غسل الكلى إذا تأخر الغسيل حتى لو يوم واحد راح تصعد السوائل على صدره ويختنيق ويموت بعد ما يفيد لا تنفس ولا شيء. لأنه هو عايش على الغسل فقط، على الغسل عايش. يجي يغسل ترجع الحياة له، ما يغسل لا ينتهي، وكل ما يتأخر تسبب له مشاكل. فأريد موقفك الإنساني والمهني
1: خدمة
0: إن شاء الله.
3: أنت رئيس مجلس
1: تاج راس
3: المحافظة
0: إن شاء الله أبو إيناس، إن شاء الله صوتك وصل، وإن شاء الله راح الشيخ يتابع هذا الملف ويا دار صحة بابل.
3: أكون أستاذ حيدر، إحنا نريد اطمئنان للمرضى.
1: أنا هسه أعطيك الحل،
3: نريد بيان من الشيخ.
0: هسه هسه راح يرد، راح يرد عليك بعد الاتصال حول هذا الموضوع.
3: تسلم تسلم.
0: حياك الله، حياك الله استاذ عباس، حياك الله. خلي نبدي نجاوب ابو ايناس استاذ عباس قبل ما نروح للعم ابو احمد، هذا موضوع خطير.
1: بس انا هو موضوع عندي حتى اطلع من ملف مجلس المحافظه. هاي السنه تقرير ديوان الرقابه الماليه، تدري ديوان الرقابه الماليه بكل دول العالم هو معتمد،
0: ملزم،
1: ملزم. ديوان الرقابه الماليه السنه هاي مجلس محافظه بابل الاول على العراق، شو طلع وحده هو؟
0: نعم.
1: اكو رقابه، اكو عمل، اكو تقارير، اكو شغل، اكو متابعه، ماكو. احنا خل احكي لك اليوم، خلي المواطن باب انا طبعا عندي طبيعه، لا باب بيتي ساده، لا مضيفي ساده، ولا خليت شرطه باب بيتي،
0: بارك الله،
1: ولا مجلس محافظه مخلي الواحد وخر انت وردته، ما عندي شيء. يجون اهلا وسهلا، دول اهلنا وناسنا واهل الحله،
0: مهم هذا.
1: منو هسه مركز المدينه؟ احنا خلي كلك طبيعه سكاننا في بابل، الحله ما جاها خلط، اهل الحله ترى اهل بابل هم الاصليين.
0: نعم صحيح.
1: جائز كربلاء اجى ليها من غير لون، هسه اهلنا اخو كل العراق اهلنا النجف، بس احنا ذولا جماعتنا فلان ابن فلان وعارف
0: معروفه هي الحله صغيره،
1: انت ما تقدر تسد بابك. هذا واحد. صح. حتى اجاوب على حج عباس الديلز، انا اليوم ساعه بالخمسة انا وسيد المحافظه عندي لقاء وزير الصحه،
0: جيد،
1: من خلال منبركم خلي الصحه خلي يكملوا لي اوراقهم هسه وكتبهم حتى اخذ موافقه الوزير اليوم، اخذ الوزير اليوم ان شاء الله الساعه الأربعة بالضبط 4:30 عندي لقاء الوزير.
0: يعني احنا بعد البرنامج يتواصل ويا
1: دكتور حيدر البرمان هسه راح اتصل بي وحتى احل هذا الموضوع، لانه
0: ملف خطير،
1: خطير حقيقه.
0: هذول غسل الكلى
1: يعني خب، وانا عندي قرايبي واروح مرات لهم للديلزة واشوف الوضع. يعني واحد يعني شو سوى إنا الله وإنا إليه راجعون.
0: أستاذ عباس يعني نسى من خلال حديث الشيخ أسعد راح يتواصل يعني بعد البرنامج ويا مدير عام صحة بابل، وإن شاء الله اليوم
1: إن شاء الله اليوم
0: يلتقي بالسيد معالي وزير الصحة وإن شاء الله ينحل هذا الموضوع.
1: هذا المشكلة.
0: أيضا
1: أبو أحمد
0: نأخذ اتصال آخر، خلينا نأخذ اتصال آخر وبعدين نرجع لنا اليوم بعد أبو خد أبو أحمد.
1: أبو أحمد خاب يزعل علينا.
0: لا إن شاء الله ما يزعل. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: طال حيدر شلونك عيني؟
0: الله يبارك بيك.
4: شلونكم؟ شلون الشيخ؟
1: حياك الله، طال عمرك. من
4: وين؟ وياكم عطاف استاذ حيدر.
0: ما صار عطاف، حياك الله.
1: حياك الله.
0: حياك الله استاذ.
4: يعني احنا بالنسبه لمحافظه بابل.
0: اي.
4: يعني من 2003 ولحد 26.
0: نعم.
4: خلينا نحسبها، ما نقول هاي السنين، عم خلت تروح هاي السنين، ما ما ما 10 سنوات. معقوله ما صرف لها مبالغ؟
0: نعم.
4: هاي المبالغ وين راحت؟
0: زين،
4: لا عندنا شارع يا خير، لا عندنا مدخل مداخل محافظة بابل، اللي تجي من بغداد أو الطب منا من السياحي أو الطب منا من نزلة العيد ما أدري منا على جهة الحيفار، ما كنا يعني مدخل هو اللي يريح كله تراب وتبليط كله مفلش وما تعرف الوضع. هاي واحدة. اثنين، تعنانا البارحة بمستشفى مرجان.
0: زين،
4: مستشفى مرجان يعني ما بيها بلاستر، يعني بلاستر حطوا له صندة للمريض في الطوارئ عن طريق الأنف، ندور على بلاستر ماكو، تحط البلاستر هالسنة يطير.
0: يعني بس تحديدا سأعطاف، بس من فضلك حتى الداخل وياك، انت دخلت للطوارئ حضرتك لو دخلت للردهات؟
4: لا للطوارئ.
0: للطوارئ
4: بين الحياة والموت.
0: الطوارئ ايش عندهم بالبلاستر يعني مرجان؟
4: مو هذا الأمبولة البوري مال يخلوا عن طريق الفم يطببوا لي جوال الأمعاء.
0: زين،
4: على مود يزرقوا لي أكل.
0: نعم.
4: يعني من جد الدكتور تحط البلاستر، البلاستر ما
0: ما يعني ما يشتغل.
4: نحن مستشفى جد الكبر البلاستر.
0: عطاف، هذا الموضوع مالك. هذا الموضوع خطير ومهم، والسيد رئيس المجلس يسمع، واليوم عنده لقاء ويا السيد معالي، عنده لقاء ويا السيد معالي وزير الصحة. يعني هسه بس أريد من عندك يعني بس اسمعني من فضلك حتى يكون كلامي دقيق وياك. يعني أنت دخلت للطوارئ بلاستر ما عندهم بالطوارئ، هذا كلامي صحيح لو غلط؟
4: من هذا التعبان اللي ما يلزق.
0: يعني أكو عندهم مو هنا
4: ما يشتغل.
0: يعني نوعيته رديئة.
4: يعني نوعية رديئة.
0: اي هيك مو انت تقول ماكو تختلف عن تقول نوعيته رديئة. مو احنا شغلتنا
4: ماكو والماكو والنوعية الرديئة.
0: نعم. نفس الشيء. زين.
4: يعني انا من اجيب حاجة رديئة ما استفهم من عند استاذ حيدر.
0: نعم وياك. انا واضح كلامي، انا اريد افتهم النقطة حتى الشيخ من يتحدث ويا معالي وزير الصحة عنده.
4: المفروض انا علاجي درجة اولى مثلا بلاستر شاشات زي العلاجات الطبيه المفروض متوفره بداخل المستشفيات.
0: نعم.
4: يعني تدري احنا عندنا 60% علاجات ما عندنا موجوده.
0: ان شاء الله استاذ عطاف، يعني حتى نستثمر الوقت وعندنا محاور كثير راح نتحدث بها مع الشيخ. شكرا لك، وصلت رسالتك ان شاء الله وراح يرد عليك ان شاء الله. شكرا لك استاذ عطاف.
1: طبعا حياك الله. شوف
0: نجاوب على
1: الاول
0: عم ابو احمد،
1: على ابو
0: احمد حول موضوع المليون قطعه. هو طبعا تحدث يقول انه اللي عنده بيت من شمين، يعني
1: لا مو شيء. احنا المليون قطعه مبادره رئيس وزراء كحكومة محلية تفاعلنا يعني بجدية وياها وشكلنا لجان، بدينا حددنا القطع اللي هي متاخمة للمدن. أنت مرات تعطي قطعة،
0: نعم،
1: بس مو تكون يعني بعيدة وتاليها كل شيء ماكو سلبية. هاي واحد. اثنين، هذه القطع ما تعطي قطعة، لا، كون بيها بنى تحتية.
0: جيد.
1: لأنه أنت بدون بنى تحتية إيش عندك قاعد بيها؟ أولاً كون بيها مي، بيها
0: خدمات كاملة،
1: خدمات كاملة، بيها مجاري وبيها كهرباء. بالتالي هذه المليون قطعة حصة بابل 70,000.
0: ها نعم.
1: احنا حددنا بالقطع تقريبا وصلنا الى 80,000 بدون 70,000، يعني تجاوز، يعني صعدنا فوق التحديد. عندنا قطع بها
0: مشاكل. 70 لو 80،
1: احنا 80 حصتنا من المليون.
0: من المليون
1: حصتنا 70,000، بس احنا كزيادة خلينا
0: اخذت زيادة،
1: لانه مرات انت قطع بها مثلا مشاكل حتى نقدر رأسا نناور بقطع ثانية.
0: جيد.
1: فإن شاء الله ماضين بيها، وهذا حق المواطن.
0: شيخ الدوائر الخدمية دائما تحدث تقول احنا ما عندنا أراضي.
1: لا لا ليش.
0: أكو أراضي، يعني هسه احنا نقدر نوفر للمواطن 80 قطعة. يعني
1: هي وزارة المالية، رئيس وزراء من يريد وزير المالية يما رأسا يتنازل. أنا ما عندي سلطة على وزير المالية.
0: نعم.
1: بالتالي هاي كلها العقارات الدولة، يعني للعقارات الدولة.
0: أرجع من جديد سؤالي، إنه بابل تمتلك 80,000 قطعة حتى توزع.
1: إحنا هسا نقول على 70، إحنا حصتنا بالمليون 70,000.
0: زين.
1: 70,000 الكلام رئيس وزراء، وإحنا يوم الخميس كان عندنا اجتماع ويا رئيس وزراء. هاي الخميس اللي فات بالهيئة التنسيقية.
0: زين.
1: وأكد عليها بابل كملت استوفت العدد، يعني 70,000 قطعة.
0: جيد.
1: وإحنا دورنا هسه من ننزل المطور العقاري وبالبنى التحتيه راسا يفتحون باب الرابط للتسجيل على القطع.
0: نعم.
1: راسا ينفتح الباب مال التسجيل ونفتح، نقول يا باشا الشريحه الفلانيه، شريحه فلانيه، هل قد الشريحه الفلانيه، تبدا تسجل الناس.
0: نعم.
1: واكو بها مفاضله، و70 الف اشوفها مو عدد مو سهل، يعني
0: صحيح
1: كلش. يعني ناجي انا ردت اعقب على اخونا
0: العم ابو احمد. نعم.
1: شارع الكولا طبعا مجسر عشتار كان واقف، توقف عمل به، ما كان اكو به عمل. عملنا بجديه بانه نخصص له اموال، وقعدنا
0: كانت لي زياره انا وياك.
1: انا وياك طلعنا يوم من عدهن وشفت ميدانيا انا
0: بالبدايه،
1: يعني سمت
0: اول ما استلمت مهامك
1: اول ما مجلس. فبدينا اشرفنا عليه.
0: نعم.
1: وصل الى النهايه. شوف الخلل وين.
0: نعم.
1: الخلل كان بالبلديه، يعني الاستملاك انت بالاتجاه معمل مع الكولا الشاوي.
0: زين.
1: ما مستملكين، اكو بيوت موجوده ما مستملكين. يا ابي ليش تشي؟ والله المهندس شكلنا لجان وعاقبنا. يا ابي ليش انت بلديه، انت عندك اموال
0: تستملك. شيخ احنا من نحيل مشروع او بدايه المشروع راح تقعد البلديه الجهه المستفيده الحكومه المحليه، غير اول مره ناخذ استملاكات وبعدين نبدا بالمشروع.
1: انت يعني هذا وين وديت هذا؟ خب مو وقتنا.
0: صح.
1: هذا من جهه توقفته. شوف هسه عندنا نزلين، جهه الفارس وجهه جسر.
0: نعم.
1: الهنود.
0: نعم.
1: انت هذا الباقي وين وتوديه؟ مو اكو بيوت عندك.
0: زين.
1: انت ابو البلديه صار لك سنه. لا استاذ احمد حقيقه مدير البلديه هسه الحاضر الموجود هسه، ده رجل حقيقة يعني. نعم. متمكن ورجل يعني ميداني ويحل المشكلة. زي. وأنا أعتقد بأنه أفضل. نعم. مدير بلدية إجا للبلدية.
0: انحلت المشكلة.
1: شكرا يعني وتقديرنا للسادة القضاة، حقيقة كان دورهم كلش كبير. يعني المحكمة عجلوها لأنه هاي مصلحة محافظة.
0: صحيح.
1: كانوا متعاونين ويانا وكملنا. نعم. الاستملاك ان شاء الله الايام القليله ان شاء الله راح يكون اكو عمل بيها.
0: ايضا تحدث ابو احمد عن مشروع شارع 60.
1: شارع 60 هو يريد يعني سياره حتى الرقع. لا خلينا نشوف اذا امكن نقدر نكسيها هاي المنطقه اللي هي مال كولا. احنا انا راح يعني يصير اكو لقاء مع الكوادر الموجوده المهندسين الموجودين يكون ماكو بيها مجال حتى نقدر نكسي كله، لانه عندنا كساءات هسه احنا بالمدينه هواي.
0: نعم.
1: بلديتها تشتغل
0: زين.
1: شارع 60 طبعا شركه نيم، واحكيها واقولها أسوأ شركه اجت لبابل شركه نيم. انا ما اتراجع عن كلامي. شركه متلكئه، واني موقفي كان اول بدايه، وحتى حطيت هناك قعدت وقعدت بس مشيت قفز بالعمل مالته بعد الضغط،
0: بعد ما
1: وبعد يعني اللجان اللي شكلت من مجلس محافظه والمحافظه، وسهلنا تعارضات كلش هوايه بي، تعارضات مع الكهرباء
0: ما انتهى ما انتهى الموضوع
1: انتهى سو ما عدنا بعد بعد بعد باللمسات الاخيره بس الجسور والحفر، ما عندنا حفر على شارع 60 يعني تقريبا يعني بس اللمسات الاخيره الانجاز مالته 95% اكثر يجوز اكثر لو اذا مو 97. فشارع 60 هذا موضوع، وانا اقول الشركه اللي تتعاقد وياها المحافظه او الحكومه الاتحاديه تحمل المسؤوليه، مو انا اتحمل المسؤوليه.
0: طبعا طبعا
1: يعني تجيب لي شركه تعبانه ولمع لك بالاسم شركة فلان، شو كبرها شركة نيم، لك شنو شركة نيم؟ من وراها شركة نيم؟ وليش جت البابل؟ ليش ما تجيبوا الشركات اللي هي
0: غير الحكومة المحلية جابتها؟
1: الثاني ما اقدر، الثاني ما اقدر مو بوقتي، لا مو بوقتي،
0: اعرف ادري
1: يعني إيه، بس بوقتي احكيهن
0: شيخ نحكي
1: ولا صحيح. اتردد أنا... وانا اهم صريح لانه انا في بابل مركز المدينه وخارج مركز المدينه اكو عندنا ان شاء الله اهلنا وناسنا دولة ما ما ما نخفي عليهم شيء
0: صح.
1: موجود نسولف، فاقول يعني هاي الشركات اللي اجت لبابل اللي جابها هو يتحمل مسؤوليتها. شركه نيم خلي نشوف اهل بابل يعرفون من جابها
0: صحيح،
1: خلي هو يتحمل مسؤوليته مو احنا كحكومه. جينا لقينا شركات تشتغل،
0: انتوا هم وضحوا
1: حاسبنا وعاقبنا
0: اي وضح المواطنين.
1: اقول لك انا عندي ورقه وقلم وعندي لجان وما اجي اقول له تعال اطي هالقد وكذا، انا لجنه متقصر اقصر اطلع راسا ما تراجع اصلا.
0: نعم.
1: غرمناهم ويعني اكو اجراءات صارت بيها. هاي واحد. اثنين احكي على شركه الرند.
0: شركه الرند نعم،
1: شركة الرند تدري هاي حي الصحة ثورة
0: زين
1: 17 تموز ذيك المناطق، هاي مناطقنا تعبانة ومكتظة بالسكان
0: زين.
1: يجي أبو شركة الرند، أنا رحت مرة على شركة الرند، احنا ثلاث شركات عندنا في بابل.
0: أنت قليل سمعت المناشدة مال المواطن اليوم أمس،
1: هسه إن شاء الله
0: يتحدث إن شاء الله راح نطلع زيارة
1: خلص
0: ميدانية إن شاء الله
1: نخلص اللقاء.
0: شفت المواطنين تحدثوا عن يعني مشكلة
1: أمس اتصلوا بي وخابروني بالليل. نعم. وصار أكو عندهم وقفة احتجاجية، وكل احترامي لأهلنا بحي الصحة. هسه راح أطلع، وبالتالي شركة الرند شركة سيئة، شركة مو كفو. سووا إجا أول ما فتح الشوارع وخلى انابيب، ليش؟ حتى ياخذ نسبه الانجاز. انا مو مهندس بس من اجي عندي شعبه هندسيه، من قعدنا المهندسين قلت لهم تعالوا قعدوا شنو هذا ليش؟ قال حتى ياخذ نسبه انجاز، حتى ياخذ سلفه. وقفناه
0: زين شيخ،
1: قلنا له اوقف لا تطول سلفه
0: شيخ يرحم والدك. زين اذا احنا شركه الرند مثل ما تحدثت عليها، شركه نيم، ثني من يدي يجيب هن الشركات؟ مو هسه مو هاي هم تنقهر
1: عليها. انا خوب لو اكو خوب ما اجيب هن بالاعلام، اقول يعني شركه غير جيده.
0: نعم. لا تبعد هاي شجاعة من عندك.
1: ما خلص أقول لك جامل
0: أنت اليوم رئيس مجلس وانت على مباشرة تتحدث عن تقصير أو يعني شركة، هذا شجاعة من عندك.
1: شكلت لجنة من رئيس لجنة الإعمار وعضوية مثل ما قلت لك.
0: طبعا احنا نكفل حق الرد للشركات اللي يذكرها.
1: ما انا علاقة حجاي واقع حالاني انا بنص مدينتي
0: يعني كمؤسسة اعلامية نكفل حق الرد.
1: لا اقول حق الرد شنو
0: يعني
1: واقع حال
0: يعني هم خاف يعتقدون انه مثلا جوزكو
1: ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة خلي يجي يشتغل، نزل كادر ما تخلي يشتغل.
0: نعم.
1: امواله موجوده، نروح للرئيس الوزراء يوم نروح الوزير الماليه نجيب له امواله. سواء مثلا اذا انت ممتلكه وعملك مو بالمستوى المطلوب تصير عند السلفه تعطيك شنو
0: صح،
1: لا يتحاسب هذا ابو السلفه ياخذ. فرفعنا تقرير اللجنه اللي شكلت للمحافظه، والمحافظ مشكور عليها قدر أن يحاسبهم وغرمهم.
0: الثورة منتهية، أنا زرتها ميدانيا وصورت أكثر من فيديو وضعها يعني ما أعرف.
1: هي قلت لك الصحة والثورة، وإحنا مقبلين على
0: موسم أمطار
1: هذا
0: فعلا.
1: ما بعد ما بيها مجاملة.
0: نعم.
1: شنو أنا أقول؟ مو ابن الحلة أنا، أنا ابن هاي المدينة. لا تعالي مصد الأول هو من المحافظة
0: هاي أمانة الشيخ، هاي أمانة.
1: ف
0: شيخ خلينا نتحدث عن ملف.
1: عندنا برنامج حتى لا عندنا برنامج ويا الشركات هالايام ان شاء الله مجلس محافظه والمحافظه
0: جيد
1: اللي يلتزم يلتزم والما يلتزم اقصى العقوبه نطبقها عليه.
0: ممتاز.
1: اقصى العقوبه للشركات راح نطبقها عليه. كافي. صحيح انا اقول لك المجاري عملها متعب. يعني انت شفت اول ما تمد مال
0: انابيب
1: الثقيله وبعدها الامطار وبعد المياه وبعد الترصيف وبعد السبويس يعني هاي اعمال مو سهله.
0: صحيح.
1: يعني تبني مدينه من جديد.
0: صحيح.
1: هذا اللي قاعد
0: بس يحتاج
1: تاخرت
0: شيخ يحتاج لانه اكو عمل يعني مستمر. ليه المعنى
1: هاي هاي هذا العمل قبل 10 سنوات
0: هو هاي اللي نقوله احنا
1: قبل 10 سنوات تاخرت هسه انا ما اريد اقول سبب فلان وفلتان ويعرفوها.
0: صح.
1: المفروض اليوم اكو نوابنا اليوم نوابنا ترى بالمجلس النواب اصباح يعني اعتقد بانه
0: يتابعون وينزلون. صحيح.
1: صوتهم عالي. نعم. ومسموع وفي بغداد نامل من عندهم بانه يكون اكو وضع لهم يعني هاي جمهورهم واهلهم محافظتهم.
0: صح. شيخ نروح على ملف مهم جدا اللي هو ملف الكهرباء. يعني دائما الناس تتحدث انه بابل يعني تعبانه بموضوع الكهرباء تجهيز الكهرباء. اليوم انتم كمجلس محافظه تتابعون هذا الملف تتواصلون مع معالي وزير الكهرباء يعني يقول لك احنا اليوم مولدات يوميه طالعين تظاهرات يردون يقطعون زيادة. يعني المولد على المواطن يقول لك انا وين اروح يعني وضع الكهرباء خطر.
1: ابو خماس شوف ملف الكهرباء هو ملف اتحادي.
0: نعم.
1: احنا في بابين ننتج 1600 ميجا وات
0: زين
1: الاحتياج مالنا 2200
0: نعم.
1: بالضبط
0: زين
1: 2100 هسه اللي نجهز به هسه في بابل نجهز ب 1000 ميجا وات مرات 900 الا شويه.
0: نعم.
1: هذا ما يسد يعني ايش قد يسد ما يسد خوب. احنا جينا حتى على التسعيره اجيك التسعيره مثلا تجهيز الكهرباء 9 ساعات احنا نخلي المولدة كل ساعة 1000 مرات نزودها شوية.
0: زين.
1: هسه شوف الذهبي 9 مو 24 ساعة قد عن 9
0: 16
1: احنا هاي سوينا على الذهبي 16 الساعة 1000 مو اجي انا
0: الى متى نبقى
1: مو انا بس حتى كمل مو اجي انا واحط 1000.
0: نعم.
1: احنا عندنا لجان وعندنا مهندسين يروحون ويا الكهرباء ويروحون يدققون ورئيس لجنه لجنه الطاقه حتى يحدد السعر.
0: زين ليش ما ندعم الطاقه الشمسيه؟
1: جايه كاني.
0: ايه؟
1: رئيس وزراء اول ما قعدنا قال انا راح انقل ملف الكهرباء للمحافظه. يا بخوش
0: جيد
1: هذا كلش كلام جيد. يا رئيس وزراء شو راح قال انتم محافظ ورئيس مجلس تحملوا مسؤوليه كمجلس محافظه.
0: زين.
1: حكومه محليه.
0: ممتاز.
1: نتحمل مسؤوليه. يابا ايش راح تنقل لي؟ تنقل لي قال انقل اول ما التوزيع.
0: زين.
1: توزيع ضائعات مالته يقول 60% ضائعات 30% انا اجبي.
0: زين.
1: 60% ضائعات 60% مو سهله.
0: صح.
1: سيطروا على الضائعات. اجينا الوزير يا معالي الوزير تعال انقل صلاحيه خل تاخذها. تدري المحافظ يكون ياخذ صلاحيه
0: طبعا
1: بعدين يفوضها لمن شنو اللي يسوي شبكات يعني تعبانه كون اعيد شبكاتي. زين. كون اجيب قطاع خاص حتى يقدر يشتغل وياي حتى تجهز المواطن. احنا كن هي هذه ما مو مو مو سنه وتخلص يراد لها شويه وقت. بس وزير الكهرباء متمسك بالصلاحيات ما يرضى بخمس.
0: صحيح.
1: انا حكيت قلت له يا اخي انت تقول مالك علاقه بهاي ما شنو تنقل
0: لي رئيس وزراء ورده يمر
1: هسه هاي ما ادري الوزير وحد ونقدناه رئيس وزراء. يا رئيس وزراء انت لو تنقل لي صلاحيات حتى اقدر اشتغل. ما تنقل صلاحيات والله الكهرباء ما تحسن. انا اقول لك ما تتحسن. أنا اليوم جيتهم تعال سالم محمد شوي ليه شقد انت إيراداتك شقد؟ قال أنا إيرادتي 7 مليار. 7 مليار شقد رواتبك؟ حساب وغير مؤسسات.
0: صحيح.
1: شقد رواتبك؟ قال أنا رواتبي 5 إلى 4. أنا عندي مليارين تقدر تسوي لي محطات؟ قال يقدر أسوي. يا بنقل الملف حتى أقول له يا أبو الكهرباء أنا أحملك مسؤولية عندك أكو ديوان رقابة مالية وأكو نزاهة وأكو كذا روح اشتغل بشفافية حتى المواطن الحلي كله يعرف. هذا المواطن الحلي كله من يعرف بأنه هاي الفقرة هتشوزة وجت هذه أكو محطة كهرباء أنتظر 6 شهور سنة أكو ملف ينتهي.
0: صحيح.
1: مو تخلي لي مبهم بين الوزارة رئيس وزراء يقول لك انقل وزير مكلب بيها شنو تنقل لي حتى أشتغل حتى انا اتحمل مسؤوليتي. ما يرضى زين هو يريد ينقل لي حتى يخلي المواطن الحلي ينتقم يقول لك الحكومه
0: الناس المحلية. ترجع على الحكومه المحليه
1: وانت مشلب بيها
0: طاقة شمسية خلنا نشتغل عليها.
5: طاقة شمسية أنا عندي 4000 دونم بالشوملي، 4000 يا بتعال هاي 4000 جيبوا من عندكم أنتم، جيبوهم مستثمر، جيبوا طاقة فتشي، تعالوا هاي 4000 شوية تعيني. ولحد الآن الملف موجود، وكل ما أروح شوية رئيس وزراء والوزير يقول هاي كلها ضمانات سيادية. قلت الحل شنو؟
0: كارثة.
5: الحل شنو؟ أنا تقول لي هاي ضمانات سيادية لا تطيني سالفة من يقول لا تحل قضيتك ولا تخلي رحمة الله تنزل عليها. فهذا الملف الكهرباء حتى أكون واضح بشفافية، هاي بصراحة تامة أحكيها.
0: نعم.
5: مع ما خليت فد شيء.
0: لا لا واضح. لا أنت كلامك اليوم.
5: لا هاي بالهيئة التنسيقية هاي من مصدر القرار أحكي لك.
0: صح.
5: ما أحكي لك يعني سياسي وكذا وغيره. ما الناس قام بعد.
0: شيخ نروح على ملف آخر. اليوم نتحدث عن ملف الكهرباء، واليوم نشوف السيد معالي وزير التربية، الرجل متابع وميداني، نشوفه يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اكو قرارات كثيره فيما يخص مثلا الابنيه المدرسيه، الامتحانات. اليوم انت تتابع هاي الملف، ملف
5: طبعا وزير التربيه صار عبد الكريم افضل وزير انا بحسب ما شفت المعطيات.
0: وخاف ليش؟ لانه خاف هو شيخ وانت شيخ.
5: لا لا والله لا.
0: تحياتنا طبعا للسيد معالي وزير التربيه.
5: معالي وزير التربيه اولا هو عنده تدرج وظيفي، قبل كان بالنائب، عنده يعني درايه بالملف
0: زين.
5: مو اجى راسا وصار. احنا المشكله من يجي وزير وما عنده تدرج وظيفي وما عنده خبره وظيفيه أكيد. ومو مبني المؤسسه. صحيح. هاي الكارثه،
0: لان قرارات
5: بس
0: قوية.
5: من تجي تقول هذا الوزير ابن هاي المؤسسه او عنده خبره او عنده صحيح. تجربه ممكن. فتشوفه يعني اليوم اكو عنده
0: قراراته تواصل. قراراته قويه ومتابع ميداني
5: متواصل ويانا كحكومه محليه.
0: صحيح.
5: هسه احنا اخونا السيد مدير تربيه بابل
0: تحياتنا
5: علي راجي، حقيقه شخصيه راقيه، شخصيه يعني بابليه محترمه، ممتاز بالنزاهه. نعم. اخاف شاتي مجروح يقول لك هذا كذا وغير.
0: والنعم لا والنعم
5: بس هذا الحق يقال.
0: صح.
5: أدى دوره، أدى عمله. أقول لك هسه أنا بعد يومين هم طالع بالشارع أنا ابن الحلة.
0: الناس تقيم
5: كل من ياخذ دوره بعد يومين جرى بتصير رئيس مجلس.
0: والله صح. قيم. لا يا أخي، لا يا أخي، لا عفنا عفنا عفنا على الإعلام، وخلينا احنا بالنداء بالانتقاد وبالمناشدات.
5: خوب حلوة هاي من وجه مثلا
0: في المعارضة. خلينا
5: لا خوب المعارضة الإيجابية حلوة.
0: صحيح.
5: احنا نريد نبني محافظتنا. اكو مواقع ما ادري بيها من تزورها وتقول يابا ترى اكو شيء. والله
0: شيخ قسما بالله العظيم وانا على الهواء، وانت رجل، انت ابن الحلة واخونا، توصل لي كثير من المناشدات، اروح ازور المنطقة وانزلها بصفحتي بمواقعنا، ومن أشوف مدير دائرة يروح ويتعاطف معها أفرحاني وكأنه هو مشتغل البيتي. ليش؟ لأن هاي الناس خطية أمانة. اليوم توصل لنا مناشدة هاي أمانة، إحنا لازم نوصلها للجهات المعنية وأفرح. وثاني يوم موجه شكر. أنا بطبيعي يعني طبيعة عملي من مثلا مدير بلديات،
5: متابع
0: مدير البلديات اليوم استجاب، وأنا ثاني يوم أقول أشكر دائرة البلديات مديرها أنه استجاب، لأن هذه حق وهاي حقوق ناس.
5: أبو خماس شوف التواصل الاجتماعي حلو مرة. نعم. أنت شوف هسه يستخدموه إيجابي ومرة سلبي.
0: نعم.
5: مرات شوف أنت عندك جهة سياسية.
0: صحيح.
5: أو عندك توجه سياسي، ما لك حق تشتم الباقي وتتجاوز على
0: لا
5: الباقي.
0: لا عنده توجه ما يصير.
5: أعطي فكرتك.
0: صحيح.
5: واليوم ترى عندنا بالحل، أنا قبل فترة سويت نسبة وتناسب الشهادات اللي يمتلكوها والكفاءات اللي تمتلكها محافظة الأولى بالعراق.
0: صحيح.
5: تفوقك على على على بغداد.
0: صحيح.
5: نسبة وتناسب، يعني إحنا سكان نجقت شقد عندنا، بغداد شقد عندي دراسه بيها، وبكل العراق بابل الاولى.
0: صحيح.
5: شعب بابل مو سهل ترى، ثقافه، تاريخ، حضاره، مو مالها بهالطريقه. انت عندك صفحتك وحر بيها، ما لك حق تتجاوز على غيرك. مو صحيح.
0: صح. صحيح.
5: انتقيد
0: ودي. انا الانتقاد البناء مهم، احتاجي بدون اساءه والتجاوز.
5: شوف انا مرات انزل على التواصل الاجتماعي واشوف الكلام الحشاك.
0: صح. لا ان شاء الله احنا بعيدين عن هذا
5: الموضوع. مهمك اقول على اهلنا في المحافظه.
0: نتحدث شيخ شويه مات اليوم تحملنا عن المشاريع. يعني موضوع المشاريع في بابل بصورة عامة المشاريع وين راح توصل؟
5: طبعا
0: شو وقت ينتهي هذا الملف والمشاريع نشوف يعني مشاريعنا خلصت تيج؟
5: المشاريع أول ما جينا للدورة.
0: نعم.
5: 176 مشروع متلك ومتوقف.
0: نعم.
5: عملنا مع وزارة التخطيط والمالية.
0: زين.
5: طبعا هنا ذن الوزارات المهمات اللي ممكن أن نوصل للحلول وياهن. لله الحمد يعني بكل قطاعات الصحة، التربية، البلدية، الزراعة، كل القطاعات بيها أكو مشاريع متوقفة. الآن عندنا بس 8 مشاريع متوقفة كلها انحلت، كل مشاكل
0: كل محافظة
5: بكل محافظة عندنا 8 مشاريع، و8 مشاريع تحتاج إلى قرار مركزي. هسه تقول لي شنو القرار المركزي؟ تحتاج إلى مثلا
0: وياك نعم شيخ،
5: مثلا تحتاج الى قرار مركزي، مثلا الاعمده مال الصمود مال وزاره الصناعه.
0: زين
5: شوف عندنا هسه اعمده في بابل متنوعه، اكو ضغط عالي، ضغط واطي، مشبك وكذا، هواي عندنا موجوده.
0: نعم.
5: شركه الصمود بوقتها يمكن 2000 ما ادري، وقبل حتى الدوره ذيك 2012 13 تعاقدت مع يعني تدري حكومه بحكومه ب 15 مليار، جهزت ب 10 وظلت المحافظه تطلبهم 5 مليار
0: زي.
5: وتوقف العقد. تدري هذا المحافظه حتى يستلم يكون التجهيز مالته كامل. صناعه تقول ما عندي اموال. كتبت الرئيس وزراء، يا رئيس وزراء حل هاي المشكله
0: زي.
5: تدري اذا عندي هاي الاعمده وتوزع على مركز مدينه واقضي راح بعد ما عندي مشكله بالاعمده.
0: صحيح.
5: فهذه ان شاء الله الجلسه القادمه راح يكون اكو حل بهيئه تنسيقيه حتى ناخذ بها قرار ويمضي المشاريع. يعني قلت لك 100 هاي المشاريع المتوقفه اللي من ضمنها 8 بنايه المحافظه على ابواب الحل وانتهت، وباقي المشاريع يعني ما عندنا مشكله بيها. وعندنا اهم مشكله هي كانت مشكله زين القوافي. زين القوافي 36 مدرسة متلكئ. احنا شنو اللي هو المتلكئ؟ المتلكئ من او عنده نسبة انحراف مالته من يصير 20%، يتجاوز الحد 20%، هاي صار انحراف يعني. صح. يتوقف بعد ما يطول سلفة.
0: نعم.
5: وقف بعد ما عنده لازم يرجع.
0: اكو لجنة متخصصة بمتابعة المشاريع
5: بالمحافظة، لجان عندنا لجنة بالمحافظة، لجنة المشاريع. احنا عندنا لجنة الاعمار وعندنا لجنة هندسية.
0: عندكم لجنة بالمجلس المتابع؟
5: عندنا لجان
0: وتعطي تقاريرها لكم،
5: تقارير ترفع لي تقارير، واحنا بعد مره اعرضها للمجلس ياخذ قرار بها.
0: نعم.
5: ومره اكتب بها راسا للجهات المعنيه حتى يحلون المشكله.
0: ممتاز.
5: يعني ماكو مشروع يمشي وحدة وكل من بكيفه، لا اكو جهات رقابيه واكو جهات. شوف الادعاء العام يقول اول مجلس يكتب لنا شكاوى على قضايا الفساد وقضايا النزاهه. ما كان انا فاتح راس النزاهه. اي ملف بيرفع لي عضو مجلس محافظه على موضوع بشبهه او كذا راسا افتح بيها تحقيق من النزاهه.
0: نعم. احسنت. نعم.
5: فبالتالي هذا الموضوع يعني ما كان موجود قبل.
0: جيد.
5: هسه دعاء العام عندنا دعاوى عندنا كذا ومتابعينها.
0: ممتاز.
5: حتى ناخذ حقوق اهلنا.
0: نتحدث عن موضوع الاراضي الزراعيه يعني الحمله الاخيره.
5: 36 مدرسه ابو زين القوافي قال 20 مدرسة راح أكملها خلال 2 إلى 3 أشهر أسلمها.
0: جيد.
5: مش الحال إن شاء الله.
0: جيد. جيد. خلينا نتحدث عن موضوع الأراضي الزراعية.
5: الأراضي الزراعية.
0: الحملة الأخيرة والتجري في اللي صارت.
5: حقيقة خل أكون واقع. في بابل عدد نفوس بابل 2,500,000.
0: نعم.
5: أنا من ما أوزع لهم أراضي وأحجمه وأقول له أوقف وين يروح هذا؟
0: نعم.
5: بعد هذا الموضوع اشوفه يعني مهم بانه يكون يحل بوفق الاطر القانونيه.
0: صح.
5: هنا اجينا التقطيع والاراضي الزراعيه. الاراضي زي. الزراعيه طابو، خلينا نفرز اكو اراضي زراعيه طابو.
0: نعم.
5: اجى احد الاخوان هاي عنده 20 دونم او 50 دونم قطعها سوى بيها بونه تحتيه بلطها وسكنت الوادي بيها.
0: زين.
5: هذا مثل المطور.
0: زين.
5: زين هاي الزراعي من يجي حج؟ ناس البسطاء اللي ما عنده دخله محدود، هذا انا ادعمه واروح افلش بيته. لا اكون ادعمه، اكون اوقف وياه واقول له ابني بيتك.
0: نعم.
5: فاخذنا قرار مجلس محافظ الفقره الاولى بانه ازاله اي تجاوز على املاك الدوله، املاك الدوله خط احمر.
0: جيد.
5: ماكو الا حق اي واحد يتجاوز عليه، لا مسؤول لا متنفذ، وبالتالي يكون الزمنا الحكومه التنفيذيه بانه يا لكم فتره تزيلون كل التجاوزات على عن البنايات الحكوميه او الاراضي التابعه للدوله.
0: زين.
5: اثنين ايقاف ازاله التجاوزات او ازاله البيوت، هذا القرار راح نشره يعني اليوم إيقاف إزالة البيوت والمشيدات والطرق وال يعني أنت أكو صاير مثلا كهرباء ماشية مي ماشي بعد وقف هذا بعد ما يصير
0: شنو ذنبه هو بعد قاعد
5: قاعد
0: مفروض هو قبل ما يقعد
5: انت هذا القرار هو طبعا اجى توجيه هو من رئيس الوزراء احنا كمجلس محافظة وقفناه
0: جيد
5: وشكيت لجنة عندي راح اتابع قراراتي ماكو بعد تجريف وتروح تسحب بيوت
0: إذن
5: هذا مواطن
0: إذن هذه يعني هذه دعوة أو شلون وصل مثلا يوم حصري من قبل رئيس المجلس
5: لا أنا أقول أطمن اللي كل واحد مشتري بالأراضي الزراعية وعنده قطعة خليه يبنيها ويكمل شغله كحكومة محلية إحنا ما نوقف ضد أهلنا ودول ناسنا وين يلحون هذا موظف لو عنده بسطية راح لما دينارين اشترى له قطعة أنا أروح الدور يعني أجيب لشفل خب هذا احنا السيد المحافظ اكيد هو كان قرار مجلس الوزراء بس احنا كمجلس محافظة صوتنا
0: نعم
5: السيد المحافظ رجال التزم بقرار مجلس محافظة بابل
0: صح
5: وطمئن اهلنا وناسنا في محافظة بابل لانه احنا ما زراعي ابدا ما نتقاطع وياه ولكن هذه المساحات اللي تقطعت الجديد
0: نعم
5: عندنا قانون راح نخلي
0: يعني المشي بعد ما
5: تعليمات جديدة حتى تحفظ حقوق المواطن اولا يعني انت تجي ما يخالف عندك اكو عندنا مواصفات مثل بنى تحتيه يكون صحيحه واشراف المحافظه او المجلس المحافظه وراح نشكل لجان ويمشي بها فهذه بعد
0: شيخنا وناسنا بالمحافظة نتحدث عن مدينه الجنان وشنو علاقتها بالمليون قطعه اكو علاقه
5: لا ما لها علاقه شوف مدينه الجنائن هذه 6000 دونم و 2000 دونم ما انحالت
0: زين
5: 6000 دونم انحالت وهسه احنا عندنا عن حقيقه صراع ويا وزاره الماليه بحول حتى تدري مدينه الجنائن مدينه عصريه وفتشي راقي
0: زين
5: مدينه الجنائن يعني بيها
0: خلينا ناخذ فكره عليها
5: يعني تدري بيها كل يعني ما يعني اوصف لك هي كانت اريدها مطار جنة
0: نعم
5: في فتره وبعدين هذه المدينة راح يكون بيها طريق سريع يوصل إلها من مركز المدينة إلها هذا على طريق المطور هو نفسية المطور
0: نعم
5: وبيها راح يكون البناء يعني مختلط عمودي وأفقي بيها ترفيه أكثر شوارع راح تختلف يعني بابل الجديدة حلة جديدة
0: نعم
5: حلة راح تكون هناك بهذه إحنا الأمان نطلع بهالطريقة أشوف هسه أبو كربلة
0: نعم
5: يطلع للصحراء ياخذ يمنى يسرى عنده حماد وصحراء
0: عنده صحيح
5: ابو النجف كذلك يبني مدن انا ما عندي غير هاي المناطق ابني بها مدن وين اروح انا هاي المناطق فهذه كملت بها اجراءات اخيره يم وزير الماليه ودخلنا رئيس الوزراء حتى ينقل الملكيه اللي احنا صوتنا على حويصله تابعه الى بلديه الحله حتى أربطها بالحلة مركز المدينة
0: ممتاز
5: وهذا راح تتداور الأراضي باسم البلدية بلدية الحلة وبعدين المطور يجي يشتغل احنا هنا نجي كحكومة محلية نوزع على ناسنا وأهلنا اللي هم مستحقين مرة احنا اكو
0: هذا الكلام اللي نتحدث به مع احترام وتقدير اليوم المواطن صار ما عنده ثقة شيخ
5: لا
0: عشان لك بصراحة
5: هاي موجودة هاي
0: يعني بس شوكت يريد يلمس شيء على واقع الأرض يعني
5: اللي موقفنا بس وزارة المالية بس نكمل إجراءات رأسا يباشر
0: جيد.
5: لأنه موقع عقد هو موقع عقد مع الحكومة المحلية مع المحافظ بالتالي بس يوقع ينقل الملكية من المالية
0: يعني
5: إلى البلدية احنا عندنا 2000 دونم بها باسم المحافظة المحافظة رأسا حاولت هاي خلاص جيد. أنا أحول البلدية وما عنده مشكلة
0: ممتاز
5: هذا الموضوع هذا اللي صار بالمدينة الجديدة
0: نتحدث عن بناية المجلس وين وصلت زين شيخ شو تسوي بالبناية مو عندكم بناية
5: بناية المجلس
0: إيه؟
5: الدورة هاي السابقة يعني صار حوالي شقد احسبها بالله هاي منها 3 سنوات منها 4 منها 4 شقد صار تقريبا 12 سنة 13 سنة
0: أكثر
5: هاي بناية هيكل موجود واصلة 70%
0: زين
5: مو بالضرورة إلي المجلس هاي بناية حكومية
0: زين
5: أنا قلت لك قبل شوي قلت لك أنا مخلص دورتي وطالع
0: صحيح
5: بس هاي البناية الحكومية ليش اندثرت ليش راحت ليش هاي بعد يومين هاي واجهت محافظة
0: الشركة اللي نفذتها وينها
5: الشركة طبعا هي من صار أكو
0: أموال تصفية يعني بها مطين أموال
5: إيه 70% تصفية صفوا وطلعت الشركة ذيك الأولية طلعت
0: وبقت
5: إجيت من إجيت هذه المؤسسة حرامات الشباقية وبناية أكبر بناية بالفرات الأوسط أكبر بناية
0: قسم من المواطنين يقول لك احنا المجلس قاعد موجود بالبنايه مالته، ليش ما تكون مستشفى؟
5: والله خلي تكون هاني، يا ريت والله سالفه من يقول اذا اكو هالشيء
0: ومجلس يعني اكثر المواطنين مره تحدثوا بمواقع التواصل الاجتماعي يقول لك نطلب من يعني المجلس انه تكون هذه البنايه مخصصه
5: كمستشفى، مو ضروره للمجلس، خلي تكون هي للمحافظه، هي هاي البنايه ما تابعه لرئيس المجلس لو عضو مجلس، هذول متغيرين مو ثابتين،
0: هي الارض
5: مال المجلس
0: المجلس نعم
5: المجلس، وبالتالي من يصير مستشفى يصير مرفأ حكومي اللي الدولة تابع
0: نعم.
5: بعد هي الحكومة تقرر
0: يعني انتم ما
5: بعد هي ساني خب احنا ما راح قاعد انا ما انا اقول لك ما
0: يعني تجد تلحقون عليها
5: لا ساني اقول يعني لك احنا بعدنا احنا سنة
0: ايه
5: بس هاي البناية تكمل بعد سنة ونص اللي يجي غيري يقول اكو بناية
0: صح
5: بالمحافظة صح. ليش احنا هسه المنتجع قاعدين بيه ليش الحكومة تروح المنتجع خب المنتجع عطيه خلي
0: لا خلي نفتح للمواطنين
5: ليش افتح للمواطنين
0: واقي من عند قسم
5: شو سوي بالحكومي انا هنا وهناك
0: والله صحيح
5: هذا الموضوع حكي بهالطريقه كنت عامله
0: اكو بعد ملف يوم امس تحدثوا بين المواطنين اللي هم طلعوا تظاهرات معامل الطابوق حول سبب ارتفاع اسعار المنتجات النفط الاسود سمعت بي
5: طبعا المظاهرات اللي طلعت في بابي الان متواصل وياهم
0: زين
5: وكان اكو عندنا بيوم الاجتماع مع الهيئة التنسيقية
0: نعم
5: تأجل يوم الأربعاء طلعوا والخميس صار الهيئة التنسيقية
0: زين
5: خلصنا الاجتماع وطلبنا التمسنا من رئيس الوزراء يقعد حتى نسولف بهذا الموضوع
0: نعم
5: فقلنا له هذا الارتفاع راح ينصب على الفقير
0: صح
5: هاي كلها راح تصير مرات الدولة من تفرض ضريبة الضرائب كنت تحسبها كنت مو ترجع المواطن على الفقير
0: نعم
5: كنت تاخذ على رؤساء الاموال انت مو جايني مثلا صحيح انت عندك شحه ماليه صحيح اكو وضع البلد مو بالمستوى اللي احنا كنا نتامله
0: نعم
5: اكو وضع ماكو تصدير نفط بس من صعدتها ابو الطابوق صعد
0: نعم
5: ابو الاسفل صعد نعم. ابو المولده لازم يصعد بالتالي هذا هذا هذا بتنعكس
0: صحيح
5: سلبا على المواطن
0: نعم
5: الرجل يعني قال هذا كلامكم كل احنا كل رؤساء المجالس والمحافظين قال هذا كلامكم راح اطرح على مجلس الوزراء لانه يعني مجلس الوزراء هو اللي صوت انا اللي افتهمت بانه هو بعدين منزل الاسعار يمكن 700 موصلها
0: يعني ما اعرف لحد الان هم يعني
5: هسه تزود بس مو تزود تضعفين ثلاث اضعاف في مره واحده شنو هاي شلون تحمل هاي الناس طلبنا من رئيس الوزراء بأنه يعيدون النظر بها وأخذنا قرار بأنه راح يكون أكو إعادة في مجلس الوزراء بتسعيرة المواد الوقود إن شاء الله
0: شيخ خلينا نتحدث طبعا إحنا يعني قاربنا على انتهاء البرنامج خلينا نتحدث عن اجتماعكم الأخير مع بالهيئة التنسيقية العليا يعني وين دار الحديث
5: الحديث تقريبا ساعة ونص إلى ساعتين
0: زين
5: رئيس وزراء حقيقة أنا متفائل بهذا الرجل
0: إن شاء الله
5: أنا هاي أول مرة أحكيها طبعا
0: زين
5: أنا خامس اجتماع وياه خامس اجتماع مع رئيس وزراء المبادرة الأخيرة قال أنا أريد من عندكم كل واحد 10,000 دونم
0: زين
5: الرئيس شلون هالموضوع قال أنا أحكي لكم هذا راح يكون مدينة جديدة جديدة قلت له ما عندنا أموال قال لا أنا راح أعطيكم من البنك المركزي راح يمولكم بالأموال ولكن التصاميم من عندنا أنا راح أجيب يا رئيس وزراء أنا أجيب لكم شركات تصمم لكم وكل محافظة تختلف عن الثانية وكل محافظة تقدم قبل راح تمشي هي قبل راح يعطينا 50% من البنى التحتيه تدري اذا تريد تبني مدينه بنى تحتيه يراد لها اموال مو يجي المستثمر او المقاول هي راح تنعل المقاولات المقاول ياخذ راسا يكون ويبني لازم اكو عنده اموال امواله موجوده راح تنعل وراح تكون شفافيه وراح التصاميم تجي من بغداد احنا في بابل نحتاج مدينتين احنا يعني كان اكو فكرتي بانه كل 5,000 في منطقة حتى لا تختزل احنا عندنا بالفندية والعبارة عندنا 8,000 دونم هي هاي بابل الجديدة نيو بابل اذا ما كفت لا نروح باتجاه جنوب بابل حتى او وسط بابل احنا نريد الاراضي المتاخمة للمدينة بحيث ابن الحلة يكون مو يمشي له 15-20 كيلو يلا يوصل لديش المدينة او تكون طرق سريعة حتى تنفتح المحافظة مخنوقة
0: صحيح.
5: باب المخنوقة هذا من يجي هسه؟ من تجيني هسه هاي الأموال؟ من تجيني هاي هسه؟ أنا هسه إحنا هاي الدورة لحق أو ما لحق، بس إحنا راح نخلي الأسس مالها.
0: نعم.
5: راح نسرع بالأسس مالها حتى لا تروح من عندنا هاي الفرصة. حج هاي الفرصة.
0: صحيح.
5: تقدر أنت وكوادرك اليوم هسه هيئة الاستثمار والجماعة قاعدين يتناقشون.
0: صح.
5: مثل ما قلنا على المليون يعني حصة باب 70 وهاي راح تجي. أنا أقول لك السكن بعد سنة سنة ونص راح يكون وضعنا.
0: شوكت نشوف بابل حالة حال النجف وكربلاء.
5: أنا قلت لك تأخرت 10 سنوات. سبب بينا قلت لك القبلنا لا. بس هسه خلينا نكون منصفين. أبو خماس إيه أنت تنتقد. خلينا نكون واقعين. هسه بابل الإعمار بها مع شحة الأموال. هسه لو قبل. ما حدنا مش.
0: يعني هسه المواطن يقول لك.
5: أكو متلكئ إيه. يقول لك أكو متأخر صحيح.
0: نعم.
5: لأنه أنا عندي كلها بنى تحتية ما عندي اليوم. شوف بس الأحياء اللي تبلطت.

0: والله والله قاعد نسعى بكل جهتنا بأنه ننهض بهاي الشركة.
1: سؤال على عجالة، شنو رأيك يعني ببرامج إذاعة جامعة المستقبل؟
0: والله هي جامعة المستقبل هي مبدعة، وهي خل أكون واقعا هي ضافت لنا هواية كحكومة محلية. يعني ما يوم احتاجينا فد وضع يعني برامج أو فعالية أو مساندة إذا ما كانت هي السباقة. يعني أحكي لك من تصير عندنا أي
1: مناسبة
0: كبيرة وطنية غيرها، هم تشوفهم السباقين جزاهم الله خير. وبالتالي أنا أعتقد بأنه جامعة المستقبل جامعة أفضل جامعة هي بالعراق، يمكن بالأهليات
1: هي تأخذ دائما
0: يعني الأولى. برامجكم جيدة وبارك الله بكم.
1: الله يحفظك شيخ،
0: وحكومة محلية حقيقة
1: شهادة تسبيح.
0: احنا مع الرأي الآخر حتى نقدر، مرات انت مو تعرف كل شيء.
1: صحيح.
0: مرات دائما اقول اللي يلعب بالساحه يلعب طوبه بالساحه.
1: صح.
0: هو عباله افضل لاعب، بس المتفرج
1: هو اللي
0: يحدد الاخطاء الاخفاقات اللي عندك ويقوم. هو هذا هو النجاح.
1: احنا هاي برامجنا شيخ الامانه، واحنا على الهواء برامجنا خدميه صب مصلحه المواطن اولا، وايضا يستفاد المسؤول حتى يسمع المواطن مشاكله همومه يقدر يعالجها من خلال هذا.
0: انا اشكرك ابو خماس، واحكي لك انا اشتغلت بمجلس محافظه، وهاي هسه الدوره اللي عندنا الموجوده. والله يعني شو اقول لك، من اللا شيء سوينا شيء. يعني ما عندنا كل شيء، ما عندنا لا عجلات لا امكانيه. انت موازنه تشغيليه ماكو، يعني موازنه تشغيليه انا 6 أشهر ماكو كل موازنه. يعني اعضاء مجلس محافظه الله وكيلك يشتغلون على من من من من جوبهم الخاصه، من جوبهم الخاصه. سيارات ما عندهم، بس رواتبه ماكو، رواتبه ابدا ماكو رواتبه. وتشوفه متابع لجنته، وكل عضو مجلس محافظه عنده لجانه وعنده عمله وعنده محافظه، ماكو واحد تختزل.
1: الله يبارك بيك شيخ، شكرا لوجودك باذاعه جامعه المستقبل. احبتي المستمعين ومشاهدي اذاعه جامعه المستقبل، وصلنا الى نهايه حلقه هذا الاسبوع من برنامجكم الاسبوع المواطن والقرار. انتظروني في الاسبوع المقبل، في امان الله.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61 المستقبل FM، الأولى في بابل.
1: المونديال مو بس بطولة ولا بس جول وفرحة، المونديال هو الحكايات اللي راح تبقى واللحظات اللي تهز الملاعب والقلوب. ببرنامج أغرب حكايات المونديال راح نرجع عقارب الساعة ونعيش وياكم أجمل وأغرب القصص مع براق الشمري، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: إيطاليا 1934. عجزت النسخة الأولى من كأس العالم بأوروبا عن التحرر من المناخ السياسي والاجتماعي العجيب الذي كان يحيط بالقارة العجوز. ضغط نظام بونيتو موسوليني الاستبدادي على الفيفا من أجل أن تنظم إيطاليا البطولة، واستخدم بعد ذلك طرقا ملتوية حتى لا يتعثر الهاتسوري في طريقه نحو لقب المونديال. ولقد خدم تتويج إيطاليا باللقب القضية الفاشية التي كانت تعلي من شأن القومية فوق المعتقدات السياسية الأخرى كالاشتراكية مثلا. التأهل عبر بوابة الاحتيال. تعتبر إيطاليا الدولة المضيفة الوحيدة التي اضطرت إلى خوض تصفيات للمشاركة في بطولة كأس العالم التي كانت مسؤولة عن تنظيمها. ففي 25 من آذار عام 1934، أي قبل شهرين من انطلاق المنافسات، اضطر المنتخب الإيطالي لمواجهة اليونان في مدينة ميلانو وفاز فيها 4 أهداف بكل سهولة. لكن هذا الانتصار الكبير كان قائما على الاحتيال، لأن المنتخب الأزوري ضم في صفوفه 3 لاعبين لم يكن يحق لهم ارتداء قميصه وفقا للوائح في تلك الفترة. فحينها كان يجب على اللاعب الذي يرغب في الانضمام إلى منتخب بلد آخر أن يقيم مدة 3 سنوات على الأقل في وطنه الجديد. ولم يفي كل من الأرجنتينيين لويس فيليبي مونتي وأنريكي جوايتا أو حتى البرازيلي إمبليكو ماركيس بأي من هذه الشروط المفروضة من قبل الفيفا. فقد لعب مونتي الأرجنتين في يوليو 1931 وجوايتا في عام 1933، أما ماركيس فوصل إلى إيطاليا أول مرة في عام 1931. ولم تكن هذه حالات الاحتيال الوحيدة التي ارتكبها منظمو البطولة في مباراة العودة أمام اليونان في إطار التصفيات، وقد كان من المقرر أن تحتضنها أثينا، لم تلعب أساسا. قيل حينها أن اليونانيون لم يكونوا على استعداد للتعرض إلى إهانة جديدة على أرضهم، بالخصوص بعد النتيجة الكبيرة في مباراة الذهاب. لكن بعد 60 عاما على إلغاء المباراة، اتضح أن الاتحاد اليوناني المعوز في تلك الفترة قبل عرضا من الإيطاليين يتمثل في شراء منزل بطابقين في أثينا مقابل إلغاء المباراة، وبالتالي ضياع أي فرصة لهم في التأهل. حدثتا النظارات الخارقة. لم يبدو السويسري ليبولد كيلهورز كأغلب لاعبي كرة القدم، فطوله 1.70 متر على أقصى تقدير، بل أن عدستي نظارتي السميكتين كانتا تعكسان معاناته من قصر نظر حاد. وعلى الرغم من هذا، فكيلهورز كان يبدو كأنه كلارك كينت دون أن يخلع نظاراته. كان يتحول داخل الملعب إلى مهاجم يصعب ترويضه، ففي 27 من أيار على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو أحرز رأس الحربة المتمرس هدفين من مجموع أهداف فريقه الذي فاز على هولندا بثلاثة أهداف مقابل اثنين. وبعدها بثلاثة أيام عاد كيل هوز ليسجل في مدينة تورينو اسمه في قائمة الهدافين بالتسجيل أمام تشيكوسلوفاكيا، لكن منتخب بلاده خسر في النهاية بثلاثة أهداف مقابل اثنين أمام الفريق الذي سيصبح لاحقا وصيف البطولة. مصيبة أفر. قبل دقائق قليلة من انتهاء الشوط الأول من مباراة بين النمسا والمجر، تعرض المهاجم المجري ستيفان أفار لإصابة عضلية في إحدى ساقيه أجبرته على ترك ملعب المباراة. لكن في الشوط الثاني عندما سجل النمساوي كار زيزكيز الهدف الثاني للفائدة فريقه، طلب المدرب المرجري هودون ناداس من أفار بذل جهد إضافي والعودة إلى أرض الملعب، لأن تعديل النتيجة كانت مهمة مستحيلة في ظل اللعب بفريق منقوص. فوافق اللاعب، وبعدها بأربع دقائق ارتكب ضده خطأ داخل منطقة جزاء الخصم، واحتسب الحكم الإيطالي فرانشيسكو ماتيا ركلة جزاء وتولى أفار بالرغم من إصابته تنفيذها، لكن تسديدته القوية حادت بسنتيمترات قليلة عن العارضة. وواصلت المجر هجومها، وفي الدقيقة 56 احتسب ماتيا ركلة جزاء جديدة لصالح المجريين نتيجة خطأ آخر ارتكبه الدفاع النمساوي. وضع رأس الحربة جيورجي ساروسي الكرة في مكان التسديد، لكن أفار أقنعه بأن يترك له مهمة تسديدها، فحلقت الكرة من جديد فوق العارضة. وبعدها بأربع دقائق كانت هناك ركلة جزاء جديدة للمجر، وفي هذه المرة تولى ساروسي لعبها وكانت الثالثة ثابتة، ولم يتمكن فريق المدرب ناداس بعدها على الرغم من الفارق الضئيل من تحقيق التعادل. وبعد ثلاث دقائق أكمل المباراة بتسعة لاعبين فقط نتيجة طرد إمرا ماركوس وخروج أفار بصورة نهائية من المباراة بعدما سيطر عليه ألم ساقه وخجله من ثنائيته التعيسة.
1: المونديال مو بس بطولة ولا بس جول وفرحة، المونديال هو الحكايات اللي راح تبقى واللحظات اللي تهز الملاعب والقلوب. ببرنامج أغرب حكايات المونديال راح نرجع عقارب الساعة ونعيش وياكم أجمل وأغرب القصص مع براق الشمري، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّى فهمك ليش عالي وانكسر.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها، ويأمر بإعفاء قائد عمليات ميسان. القائد العام: فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس الوزراء يزور فرنسا الأحد المقبل بدعوة من ماكرون. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية استمرار التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة. مستشار حكومي: زيارة الزيدي إلى فرنسا وألمانيا تحمل رسالة استثمارية إلى أوروبا. حملة أمنية واسعة في ميسان لتعاقب منفذي الهجوم على السعودية. النفط يقفز 5% ويتجاوز 106 دولارات للبرميل. وول ستريت: دور صيني وراء هجوم إيراني على قاعدة أمريكية. وبايرن يستهل مشواره بفوز ساحق على بودو في دوري الأبطال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها، ويأمر بإعفاء قائد عمليات ميسان. القائد العام: فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس الوزراء يزور فرنسا الأحد المقبل بدعوة من ماكرون. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية استمرار التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة. مستشار حكومي: زيارة الزيدي إلى فرنسا وألمانيا تحمل رسالة استثمارية إلى أوروبا. اعتقال المتهم باستهداف منزل عضو مجلس ذقار. العراق وتركيا ينجزان المسودة النهائية لاتفاقية طريق التنمية. طهران: دول الخليج ستتحمل تبعات الأضرار التي لحقت بإيران. وفليك يشيد بيامال يستحق الكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها، ويأمر بإعفاء قائد عمليات ميسان. القائد العام: فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس الوزراء يزور فرنسا الأحد المقبل بدعوة من ماكرون. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية استمرار التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة. مستشار حكومي: زيارة الزيدي إلى فرنسا وألمانيا تحمل رسالة استثمارية إلى أوروبا. اعتقال المتهم باستهداف منزل عضو مجلس ذقار. العراق وتركيا ينجزان المسودة النهائية لاتفاقية طريق التنمية. طهران: دول الخليج ستتحمل تبعات الأضرار التي لحقت بإيران. وفليك يشيد بيامال يستحق الكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

الحياه لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأمة.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها، ويأمر بإعفاء قائد عمليات ميسان. القائد العام: فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس الوزراء يزور فرنسا الأحد المقبل بدعوة من ماكرون. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية استمرار التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة. مستشار حكومي: زيارة الزيدي إلى فرنسا وألمانيا تحمل رسالة استثمارية إلى أوروبا. الأمن العراقي يفكك شبكة مخدرات ويضع يده على مخزن الميروانا في بغداد. العراق يدرس اتفاقية مع قرغيزستان كممر تجاري بين آسيا والخليج. اعتقال ابن عم بشار الأسد خلال مداهمة مستودع للمخدرات في لبنان. ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان فخور باهتمام نادي برشلونة الإسباني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: الأف أم 91.7 الأولى في بابل.
1: مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه تقف عدها وتندهش ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت، وشنو سر خلودها. في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أنا سمر وياي مصطفى زيكو نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم وين ما كنتم بكل مكان، ونلتقيكم ورحلة جديدة داخل عالم الفن. حلقتنا لهذا اليوم من برنامج سر الخلود تتحدث عن أحد أعظم الفنانين بالقرن العشرين، الرجل الذي قيل عنه إنه ولد ليرسم. رجل لم يلتزم بأسلوب واحد بل خلق بأساليب وغير مفهوم الفن الحديث إلى الأبد. إنه بابلو بيكاسو.

اليوم سنتحدث عن لوحة غيرنيكا وكيف حول بيكاسو مأساة الحرب إلى صرخة فنية خالدة، وسنبحث أيضا في اللغز المحير، لماذا أحرق بيكاسو بعض لوحاته؟ هل كان ذلك جنون أم فيه رسالة خفية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل. بيكاسو ذلك الفنان الثائر ولد في إسبانيا عام 81,800,000. عرف بعبقريته منذ صغره، لم يكن مجرد فنان يرسم من أجل الجمال، بل كان يرسم ليعبر عن أفكاره، عن آلام الناس وأحلامهم، عن السياسة والمجتمع، وعن كل ما كان يغلي في داخله. كان بيكاسو ومؤسس المدرسة التكعيبية، حيث حطم الأشكال التقليدية وأعاد تركيبها بزوايا حادة وألوان متداخلة. لكنه لم يكن فقط رساما تجريديا، بل كان فنانا ملتزما بقضايا عصره. وكانت أبرز لحظاته الثورية عندما رسم لوحته الخالدة غيرنيكا. غيرنيكا، والتي سميت الصرخة التي لا تموت. تخيلوا معي مستمعينا مشهدا مرعب لمدينة صغيرة مليئة بالناس الأبرياء، وفجأة تقصف بالقنابل والبيوت تنهار والأطفال يصرخون والخيول تجري مذعورة في الشوارع والسماء تتحول إلى جحيم. هذا ما حدث عام 37,900,000 عندما قصفت طائرات ألمانية مدينة غيرنيكا الأسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية. كانت المذبحة بشعة، فقرر بيكاسو أن يخلدها بطريقة لا تنسى. اللوحة بالأبيض والأسود وكأنها صورة فوتوغرافية لجريمة حرب، لكن كل تفصيلة فيها تنبض بالحياة. المرأة التي تصرخ في اللوحة هي تعبير عن الألم الإنساني العميق، وهناك الثور الضخم وهو يعبر عن الوحشية والدمار، أما الحصان الجريح فهو يعبر عن الشعب الإسباني الذي يعاني وكان يعاني. وهناك مصباح مضيء وهو الأمل، الأمل الذي لا يموت رغم الدمار. عندما عرضت اللوحة ولأول مرة في باريس صدم الجميع. كانت صرخة احتجاج ضد الحرب، ضد القتل، وضد العنف. وحتى اليوم لا تزال غيرنيكا واحدة من أعظم اللوحات السياسية في التاريخ، وهي تعرض حاليا في متحف رين صوفيا في مدريد. تساءلنا مستمعين الأكان في بداية الحلقة عن سبب إحراق بيكاسو لبعض لوحاته، فهو لم يكن فنانا فقط يعبر عن القضايا العامة، بل كان في الوقت ذاته إنسانا غامضا، أحيانا عنيفا في تعامله مع فنه. هل تصدقون فعلا إنه كان يحرق أو قام بحرق بعض لوحاته؟ نعم، إذ يقال إنه في لحظات الغضب أو الإحباط كان يأخذ لوحاته ويمزقها وحتى يحرقها، وكان يقول إن بعض الأعمال يجب أن تموت حتى تولد من جديد أو تولد أعمال جديدة. والبعض يرى أن هذا كان جزءا من جنونه الإبداعي، ما
بينما كان يرى آخرون إنه كان يرسل رسالة فنية مهمة، ألا وهي إن ليس كل الفن يجب أن يعيش، فبعضه يجب أن يذهب ليفسح المجال للأفضل.

0: مستمعينا الكرام، في الختام كان بيكاسو أكثر من مجرد فنان، كان ثائرا متمردا عبقريا لا يرضى بالسائد، وترك لنا إرثا لا ينسى ولوحات تحمل صرخات إنسانية ورسائل لم ولن تموت. إلى لقاء مع سر للخلود آخر في حلقة أخرى. إلى اللقاء.
1: مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه تقف عدها وتندهش ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت، وشنو سر خلودها؟ في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أنا سمر وياي مصطفى زيكو، نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل

0: في سهر اليوم كيت صفقا.
1: نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.
2: جديد على المستقبل أفهم الأولى في بابه.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها، ويأمر بإعفاء قائد عمليات ميسان. القائد العام: فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس الوزراء يزور فرنسا الأحد المقبل بدعوة من ماكرون. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية استمرار التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة. مستشار حكومي: زيارة الزيدي إلى فرنسا وألمانيا تحمل رسالة استثمارية إلى أوروبا. الأمن العراقي يفكك شبكة مخدرات ويضع يده على مخزن الميروانا في بغداد. العراق يدرس اتفاقية مع قرغيزستان كممر تجاري بين آسيا والخليج. اعتقال ابن عم بشار الأسد خلال مداهمة مستودع للمخدرات في لبنان. ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان فخور باهتمام نادي برشلونة الإسباني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج شوط الجماهير، معكم في الإعداد والتقديم براق الشمري وفي الإخراج مصطفى القزويني. ضيف الحلقة الأستاذ فاضل الشمري مدير النشاط الرياضي والكشفي في مديرية تربية بابل والحكم الدولي في كرة اليد ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد المركزي للعبة. مساء الخير استاذ فاضل.
1: حياك الله حبيبي استاذ.
0: حللتم اهلا وزلتم سالم في اذاعه جامعه المستقبل.
1: الله يسلمك ونوم. شكرا جزيلا على الاستضافه وشكرا لقناه اذاعه المستقبل.
0: الله يحفظك استاذ فاضل. بدايه يعني نبدا بالعمل الوظيفي في الحكومه وهو مديريه النشاط الرياضي والكشفي في تربيه بابل. قسم النشاط الرياضي والكشفي مديرية تربية بابل. ما هي وظائف هذا القسم والشعب اللي موجودة به؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قسم النشاط الرياضي والكشفي في مديرية تربية بابل يعني مسؤول على إدارة النشاطات الرياضية والصحة والبيئة، مو فقط النشاطات الرياضية، لأن احنا القسم يتكون من 3 شعب اللي هي شعبة الكشافة وشعبة الصحة والبيئة وشعبة الرياضة المدرسية.
0: حلو.
1: كل شعبة مختصة بعمل يعني خاص، نشاط خاص بالشعبة ولها يعني مسؤول شعبة وموظفين، واني على إدارة هذه الشعب. شعبة الكشافة مسؤولة عن النشاطات الكشفية، وشعبة الصحة والبيئة مسؤولة على النشاطات اللي يعني الحديقة المدرسية والأمور الصحية الخاصة بالتلاميذ والطلبة في المدارس.
0: حلو.
1: وشعبة الرياضة المدرسية اللي خاصة بالنشاطات الرياضية اللي يعني مختلف الألعاب اللي هي الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، ومسؤولة عن يعني اختيار المواهب ومشاركة على المستوى المحلي، النشاطات اللي نسويها على المستوى المحلي داخل المديرية وعلى مستوى العراق، يعني نشارك المشاركات الوزارية على مستوى العراق.
0: جيد. خلينا نبدا بالصحه والبيئه والنشاط الكشفي وبعدين نحول للنشاط الرياضي.
1: ليش ما نبدا
0: بالنشاط؟ لا شوي، لاني يعني شعب ما يعني معروف، فاحنا الناس اللي تعرف.
1: صح.
0: يعني اليوم انت على مستوى شعبه الصحه والبيئه وقضيه الحدائق المدرسيه.
1: طبعا عملها جدا كبير وعملها جدا مهم، وخصوصا في المدارس، لان تعرف هذه خاصه بالصحه، صحه الطلاب يعني هي مرتبطه ويا الصحه ومديريه الصحه مصحه بابل، لان هم كل كتبهم ومخاطباتهم يخاطبون هذه الشعبه.
0: صحيح.
1: والشعبه هذه مسؤوله عن اداره الانشطه اللي يعني من نشاطاتها شعبة الصحة المدرسية، إنه عمل الحدائق المدرسية. يعني ولو احنا كادرنا قليل يعني ما يوفي بالغرض، تعرف احنا عندنا 1400 مدرسة يعني.
0: صح.
1: تغطيها
0: ونحتاج بعد مدارس،
1: ونحتاج مدارس بعد، فيحتاج لها كادر، لأن هذه مهمتها إنه تنظيف الحدائق المدرسية، الأدغال، الحشائش، الأمور اللي تهم الحديقة المدرسية تكون مسؤولية هذه الشعبة، بالإضافة إلى الصحيات، الحمامات. يعني
0: ما تسوون حملات يعني بالمدارس خاصة هذا الموضوع؟ يعني كلش حلو يعني إنه ترميم الحدائق والطلاب يشارك
1: نعم
0: فيه.
1: نعم هي واجبها. هي واجبها انه ترميم الحدائق.
0: لا قصدي حملات يعني الطلاب
1: يعني
0: يشاركون
1: هو احنا
0: بيها ويساهمون بيها.
1: تعرف احنا ما نقدر نضغط على الطالب على، لكن احنا
0: نعم.
1: من خلال حملاتنا نضغط على الموظفين الموجودين الحرفيين والموظفين الخدمه الموجودين بالمدرسه، نشاركهم بموظفينا الحرفيين والموظفين الخدمه ومسؤولي الشعبه اللي يطلعون للمدرسه يشاركون. واكو يعني اكو مدارس نشطه تطلع حملات كادر من الطلاب والتلاميذ والاساتذه الموجودين بالمدرسه لتنظيف الحدائق وترتيبها وترميمها، والاضافه الى الصحيات، تعرف الحمامات والصحيات.
0: صح.
1: هاي حالة صحية وجدا مهمة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، يجب أن تكون بالصورة اللائقة للتلاميذ والطلبة.
0: هم بقوا حرفيين وكلها غير الشهايدة
1: يعني مشكلة. هسه احنا مثل ما تفضلت نعاني من تغيير الشهادة ومن تغيير انه موظف الخدمة والحرفي، تغيير شهادته بعد هو يتعين بالإعدادية والمتوسطة، ويتغير بعد الدراسة المسائية يتغير إلى مشرف فني أو مدرس، أو يعني تعرف هذا تغيير عنوان الوظيفية، هذا بحث آخر.
0: لا هو هذا مشكلة عامة يعني، لا هو مشكلة عامة هذا في البلد للأسف يعني. طيب أستاذ فاضل، موضوعة الكشافة وهاي الأمور حلوة، مع الكشافة والتخييم
1: بصراحة عندنا
0: شغلكم بهذا
1: يعني
0: الشغل.
1: احنا انا يعني قبل لا اتكلم بهذا الموضوع، الاعلام ظالم قسم النشاط الرياضي والكشفي.
0: هذا انت راح تاخذ وتعتيب براحتك،
1: لانه تسالني يعني شنو هذا الشغله يعني. المفروض يعني اتمنى انه احنا عندنا تصوير وعندنا النشاطات، اتمنى هذه النشاطات معروضه يعني بالقنوات بالاذاعات حتى يعرف العالم شنو شغل هذه الشعب. يعني عندنا مخيم كشفي، احنا كل سنه نقيم مخيم كشفي للمدارس، مخيم كشفي للمدارس الابتدائيه، مخيم كشفي للمدارس الاعداد المتوسطه، مخيم كشفي للمدارس الاعداديه. هذا كل سنه يصير هذا المخيم لمده اسبوع كامل.
0: وين تقيمه؟
1: نقيمه وين؟ مطعم الزيتون قبل سابقا.
0: ها المقر مالتكم؟
1: المقر هنا اللي اكو هذا الحدائق الموجوده قريب على مطعم الزيتون. هذا النشاط يقيم لمدة أسبوع، المدارس الابتدائية تكون يومين، المدارس المتوسطة يومين، المدارس الإعدادية يومين، بنين بنات.
0: حلو.
1: هذا يعني النشاط يكون مخيم، عبارة عن خيم، احنا موجودة عندنا الخيم، ينصبون الخيم قبل فترة يعني قبل الأسبوع هذا، يهيئون المكان كامل، ينصبون الخيم ويجيبون أعمال ريادة المدارس، نطلب من المدارس انه التلاميذ والطلبة والمدرسين يعني مدرسين الرياضة والمدرسات يشتغلون أعمال ريادة، وهي تعرف أعمال ريادة بها أعمال حلوة وأعمال يعني بها موهبة، اللي عنده موهبة اللي يشتغلون أعمال ريادة، ونسوي مسابقة بين هذه المدارس، ياهو المدرسة اللي تاخذ أول على مستوى المحافظة.
0: حلو.
1: المدرسة تاخذ أول على مستوى المحافظة، أكو هنالك مشاركة على مستوى القطر.
0: زين.
1: تكون انه نرشح نفس هذه الاعمال يكون
0: على مستوى البلد، تسميه القطر
1: على مستوى البلد.
0: جونا فيلم الجماعه ما نغلق
1: على مستوى البلد، انه يكون على مستوى الوزاره يعني
0: على مستوى الوزاره
1: لان النشاط تقيم المدير العام للتربيه الرياضيه والنشاط المدرسي في وزاره التربيه.
0: حلو.
1: تقيم هذا النشاط، فنكون شاركه دائما بابل، هي دائما تكون حاصل على المراتب الاولى، اول ثاني ثالث، يعني اذا مو اول ثاني ثالث، دائما نشاطاتنا احنا نكون في مقدمة. الحمد لله مو بس شعبة الكشافة، حس أنا راح أجيك بعد الرياضة المدرسية كذلك. فاتني أنه أذكر الحديقة المدرسية، هم هنالك مسابقة الحديقة المدرسية
0: على مستوى
1: الوزارة.
0: وزارة
1: تكون أجمل حديقة مدرسية، يختارون أجمل حديقة مدرسية لمدة 3 سنوات 4 سنوات بابل تكون الأول في اختيار أجمل حديقة مدرسية.
0: حلو.
1: العام الماضي كنا شوية رجعت مرتبتنا، كنا الثاني على مستوى العراق في أجمل حديقة مدرسية. هذا شنو نختارها؟ يجون طبعا لجنة تطلع من الوزارة تفتر على المدارس، تشوف منو أجمل حديقة مدرسية موجودة، يعني مواصفاتك هنالك جدول وهنالك يعني تقييمات، فيقيمون. فالحمد لله والشكر إنه دائما تكون الحديقة المدرسية احنا بالمراتب الأولى،
0: الحمد لله.
1: والكشافة كذلك يعني نحصل على المراتب الأولى، بالإضافة إلى نجي إلى شعبة الرياضة المدرسية.
0: شعبة الرياضة المدرسية بداية قبل النشاطات يعني مال الشعبة، ما هو دوركم أنتم كمديرية كقسم عفوا بخصوص درس التربية الرياضية؟
1: يعني مع الأسف احنا بعض اللي ينظرون إلى درس التربية الرياضية أنه درس يعني يعتبروه درس مو مهم، درس ثانوي، درس مو مهم بالمدرسة، لكن هو أهم درس بالنسبة للطلاب والتلاميذ هو درس التربية الرياضية. هو يعتبر درس ترويحي ويشيل الكبت عن الطالب والتلميذ خلال فترة دراسية، ضغط على الطالب، ضغط على التلميذ، دراسة، وياخذ من الدرس الأول للدرس السادس، حتى الرياضة ياخذ مكان انجليزي وعربي، وتعرف انه انا متأخر، لكن هو الغذاء،
0: صير ضغط
1: على الطالب. فهو شوف يعني انا مسافر هواي دول، يعتبر الدرس دول العالم يعتبر درس التربية الرياضية درس أهم من الفيزياء والكيمياء والإنجليزي والأحياء، إحنا هنا بالعكس. احنا الدرس وش وقت اذا اريد نطين نخليه بجدول نخليه سادس درس حتى يطلع الاهل. لكن هو شنو دائما يكون من الدرس الاول للدرس الثالث حتى يكون بين الدروس يكون يشيل الضغط عن التلميذ.
0: يعني اللي اول درس عنده رياضه يصير
1: يشيل هذا شنو يعني هي. يجي شلون احنا نقول يفرمت الدماغ يعيده يسوي له فورمت يعيد دماغه بعد الضغط الدراسه حتى يكون يستوعب الطالب او التلميذ يستوعب الدرس. فاحنا مهمتنا هذه مهمه الاشراف الإشراف التربوي الإشراف الاختصاص والإشراف التربوي هذا مهمة الدرس. لكن إحنا مهمتنا الأنشطة اللاصفية
0: تخاطبون المدارس بخصوص
1: طبعا
0: الموضوع.
1: كتب الأنشطة اللاصفية إحنا عندنا يكون مشاركات إحنا نسوي على مستوى المحافظة نسوي البطولات لكل الألعاب. شوف الرياضة المدرسية هي اعتبار على أولمبية مصغرة. النشاطات اللي تقيمها الرياضة المدرسية الأولمبية ما تسويها. تعرف هسه انت حضرتك الاولمبيه ما تسوي بطولات الفئات العمريه يعني مهتمه اكثر شيء انه مهتمه بال يعني مهتمه
0: بالمنتخبات فئات الاولمبيه
1: الفئات المتقدمين الرجال. لكن شوف الرياضه المدرسيه وهو هذا الاساس. طبعا اساس الرياضه بالعراق اساس الرياضه هي الرياضه المدرسيه.
0: لو هو لو هذا لو اللي ارد اجيك بيه يعني
1: لو الرياضه المدرسيه تشيل ايدها من يعني ما تسوي بعد نشاطات وما تسوي رياضه تنتهي الرياضه بالعراق. لان انا مسؤول عن كلامي انا من خلال اذاعتك وانا اتكلم واقول انا مسؤول عن كلامي انه اذا اتحدى اي مدرب هو يصنع لاعب هو يكتشف لاعب.
0: الاكتشاف في المدارس
1: الاكتشاف من المدارس يعني احنا تعرف الرياضه بعد الاعدادي اذا الرياضي ما اكتشفته انتهى هذا
0: انتهى
1: ما يصير مشروع ممكن انه يشارك بنادي ممكن انه يروح يلعب بنادي بس ما يوصل منتخب وطني. كل اللاعبين المنتخبات الوطنيه هم اساسهم من الرياضه المدرسيه
0: برزوا بالمدارس
1: من خلال البطولات المدرسية ويقعد المدرب الكشاف.
0: إذا هنا السؤال اللي يعني يطرح نفسه اليوم أنت تشوف الرياضة المدرسية يعني مستواها يعني جيد لو أكو تراجع يعني قاعد أشوف إنه أكو يعني مواهب قليلة قاعد تكتشف في عدد من في يعني كثير من الألعاب.
1: حضرتك يعني هذا السؤال مهم جدا. التراجع الرياضة مو فقط الرياضة المدرسية تراجع الرياضة بصورة عامة بالبلد.
0: أنا يعني أنت قلت الخطوة
1: الأساسية الرياضة المدرسية. إحنا نرجع
0: فإذا إذا الأساس ضعيف
1: شنو أساس إحنا ممكن إحنا نشتغل يعني بالمدارس نشتغل بدون مادة. ليش؟ لأن هاي وظيفتنا.
0: جيد.
1: ونكتشف المواهب ونكتشف الرياضيين ونكتشف اللي عنده موهبة اللي يكون هذا بمواصفات إنه يكون على هذه اللعبة أو على فلان لعبة نكتشفه. لكن أنت بعد الاكتشاف هذا اللاعب بنتخليه مراكز. إحنا عندنا مراكز تدريبية. أنا مفرغ هسه مدرسين ومعلمين لتدريب بالمراكز التدريبية لكل الألعاب سلة طائرة يد.
0: مراكز تدريبية لمن تابعه؟
1: للقسم النشاط الرياضي.
0: ها عندكم مراكز خاصة بكم؟
1: خاصة بينا. هذا يدرب على طول السنة.
0: جيد.
1: خلال العطلة الصيفية والمدارس.
0: حلو.
1: 4 أيام بالأسبوع يدرب. لكن أنت كرياضي أني أسأل سؤال كرياضي إنه عندك مركز تدريبي هل من المعقول إنه هذا المركز التدريبي ما عنده تخصيص دينار واحد؟ أنا
0: هاي أريدك تقوله. هاي قوله.
1: المركز التدريبي إحنا ما عندنا تخصيص دينار واحد للمركز التدريبي. هذا هو يعني أنت من يعني إحنا.
0: اذهب أنت وربك قاتلا إنها هنا قاعدون.
1: يعني إحنا رغم هذه إحنا بدنا نطلع لاعبين لكن ماكو. يعني أنت مستحيل إنه تجيبه خلال ساعتين دربية ما يحتاج على الأقل يحتاج لترتين أو 3 لترات مي. بيش هذا يعني هسه احنا نحسبها هيك يعني مو اقول لك ما اريد انه
0: وانا بدي اوصلك يعني غلاس اذا غلاس مي ما تطون
1: ما اريد اقول لك انه اجيب له مثلا
0: لا هسه اذا غلاس مي ما تطي
1: لا انا امطيه بس امطيه من من من يعني من جيب الخاص يعني من جيب خاص المدرب اللي المتفرغ اللي هو متفضل يعني نقول يعني كل تحياتي
0: اذا يسمعوني شحط
1: اذا يسمعوني اخوتي المدربين يعني اللي المتفرغين هم يعني ما مقصرين بهذه الامور واحنا كنشاط رياضي ما يعني احنا وياهم بس انت يعني الى متى انه تظل انت
0: صحيح.
1: لكن احنا رغم هذا احنا بدنا نشتغل شغل موجود المراكز التدريبيه موجوده المواهب موجوده وبدنا نخرج مواهب وبدنا ناخذ بطولات يعني احنا انا احكي لك على تربيه بابل
0: هاي البطولات نجيها بس انا اريدك هاي المشاكل توضحها. هذا العمل، هذا العمل انت اليوم مو حتى مبين بعدين ورا ما توضح لها المشاكل راح مبين انجازات اللي قاعد تصير مع هذه المشاكل. ما لقيت حلول الوزاره، ماكو دعم
1: يعني الوزاره تقول لك سيوله ماليه ماكو. المشكله انه اكو تخصيص مالي بس سيوله ماليه ماكو. يعني شنو الفائده؟ اكو تخصيص مالي بس سيوله ماكو. شلون شنو الشغل شو تسوي؟
0: سيوله ماكو، هاي جديده السالفه، اكو تخصيص بس سيوله ماكو.
1: يعني هذه مو بالمناسبه مو بس
0: هي
1: مو
0: لا هي مشكله عامه،
1: هذا مشكله عامه،
0: مشكله
1: يعني
0: عامه صارت
1: مشكله
0: يعني
1: عامه. هذه
0: حتى على مستوى المنشآت الرياضيه وزاره الشباب والرياضه ما يقول لك، يقول لك تخصيصك بس سيوله.
1: يعني انا اتكلم على مستوى وزاره الشباب، على مستوى اولمبيه، على مستوى وزاره التربيه، على مستوى وزارات العراق كلها انه تقول لك يعني وضع البلد وهذه الفتره
0: سيوله ماكو،
1: سيوله ماكو،
0: تعذروني.
1: زين احنا هل معقوله انهم يعني انت تقعد وتسكت انه تقول لي ليش تراجع الرياضه؟
0: هسه هنا نسألك السؤال اللي هو مع هذه المشاكل ما هي النجاحات اللي حققتوها وأبرز النتائج على مستوى البلد؟
1: خلال هذه السنة 26 وزارة التربية أقامت، المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية أقامت بطولتين
0: يعني
1: اللي هي كرة الطائرة الشاطئية والسلة 3 في 3.
0: السلة 3 في 3
1: الحمد لله رب العالمين انه البطولتين احنا اخذناهن، الاول على العراق
0: طار الشاطئية الاول
1: والسله 3-3 الاول على العراق.
0: طيب القبلها،
1: القبلها كل البطولات احنا او اني يعني فاتني انه اجيب الاحصائيه معي انه خلال
0: يعني جيك نزورك
1: خلال الاحصائيه الموجوده البطولات اللي حاصل عليها حاصل عليها مديريه تربيه بابل خلال الاعوام. يعني يعني أنا أقول لك من 2014 أو قبل 2014 دائما تكون الأول، يعني المراكز الأولى. إحنا تعرف الرياضة هي يعني صحيح. لازم بس من تكون أكو مراكز أولى يعني أكو شغل يعني
0: أكيد.
1: يعني من تنافس على الأول والثاني والثالث، مو شرط إنه تكون أول أنت مشتغلة، لكن من تنافس تكون أكو مراكز أولى أول ثاني ثالث. أنت شوف يعني أكو إحصائية، أنا أتمنى إنه تزورني للقسم
0: إن شاء الله
1: وأشوفك الإحصائية وأشوفك البطولات اللي حاصل عليها خلال هذه الفترة. يعني الحمد لله إنه والمدربين المراكز التدريبية والمدربين اللي نفرغهم والشغل واللاعبين والطلاب اللي نرفد بيهم الأندية والمنتخبات هم عند بيها إحصائية وشوف.
0: حلو يعني إنه أكو تعاون بين مراكزكم التدريبية والأندية.
1: طبعا هو هذا الشغل احنا المواهب. شوف هذا الشغل ما قلت لك احنا الطالب والتلميذ أمانة في عنقنا. اليوم إذا ما اكتشفت المدرسة، إذا ما اكتشفت الموهبة خصوصا الرياضة، إذا ما اكتشفت في وقت متبكر قضيت على هذا الطالب والتلميذ. صح. يعني من عبر الإعدادية قال لك هذا انتهى بعد وين كان، يعني حتى لو شوف مواصفات بي بس يقول لك تعرف فعلا. انت الرياضة لازم من الصغر. ولذلك شوف دول العالم كلها تشتغل بعدها بالروضة، تشتغل بعدها بالروضة وتشتغل ويا تصعد للابتدائي للمتوسط للإعدادي. إحنا قدر الإمكان، ما أقول لك إنه قدر الإمكان، إحنا نحاول لأن هذه الأمانة لازم نصونها.
0: صح.
1: قدر الإمكان إنه نكتشف خلال هذه الفترة، فترة الابتدائي، لأن إحنا مسوين بطولات ابتدائي، من نشوف تلميذ خصوصا بالابتدائي بمواصفات وانه اكو موهبه. تعرف انت الموهبه يعني مبين انه خلال من الدخل المباراه او من الدخل اللعب يشوفها بحركته بمواصفات الجسمانيه مالته يكون هذا موهوب. هذا نادر يعني من تحصله، مو مثل ما تجيب واحد خام وتشتغله. هذا الموهوب من تحصله يعني شغله يكون اقل من الشغل اللي الخام. فهذه المواهب وتعرف أكثر هذه المواهب وين تلقاها؟ ما تلقاها بالمركز، تلقاها بالمناطق النائية والقرى والأرياف. هاي صعبة الوصول لها. ليش؟ لأن إحنا البطولات اللي تقيمها راح يشترك بها منه، يشترك بس المدارس القريبة. ولذلك سوينا، إحنا سوينا بالأقضية والنواحي والمركز البطولات، مو فقط المركز. عندنا بقضاء الهاشمية، عندنا بقضاء كوتا، وعندنا بقضاء المسيب، وعندنا بقضاء
0: المحاول. ست أقسام للتربية؟
1: أربع أقسام بالإضافة للمركز.
0: بالإضافة للمركز يعني خمسة.
1: خمسة
0: يعني أنت عندكم خمس بطولات تسوون أو أكثر؟
1: خمس مجاميع مو
0: خمس مجاميع
1: خمس مجاميع. لا بطولات هواي بس خمس مجاميع يعني نسوي البطولات اللي نسويها بقضاء كوثة.
0: معذرة لا يعني قصد أنا إنه كل لعبة خمس بطولات أقصد يعني.
1: كل لعبة خمس بطولات.
0: هذا في
1: يعني كل لعبة يعني بقضاء كوثة نسوي سلة وطائرة ويد وقدم يعني ذكرتني بقضاء كوثة. عندنا قرية بكوثة بالشاخات. تبعد عن عن عن مركز مركز المدينة مركز كوثة تبعد تقريبا 50 إلى 60 كيلو.
0: هاي تلقى بالصورة
1: وهي على حدود الصورة. هذه قرية بها مدرسة بنات مفرق عن مدرب لهم هناك أخذوا 3 سنوات وما يأخذون الأول على العراق بنات.
0: بشنو؟
1: بالطائرة.
0: كرة الطائرة.
1: كرة الطائرة.
0: حلو.
1: يعني دول البنات الأول على العراق يعني إحنا 4 سنوات إحنا أخذنا أول على العراق سنة واحدة أخذنا ثاني على العراق بهذين البنات اللي هي وين؟
0: قريب الصغيرة 60 كيلو فوق من.
1: من عندهن 2 خذوها المنتخب وطني.
0: هسه بالجديد
1: هن موجودات بالمنتخب. من عندهن 2 من هذين البنات خذوها المنتخب وطني.
0: حلو.
1: هذه معلومة.
0: حلو لا حلو لا حلو. مبدئيا كم يعني كم فعالية رياضية تسوي لها بطولات يعني؟
1: كل الفعاليات يعني سلة طائرة قدم خماسي القدم المفتوحة اليد المنضدة العاب المضرب الجمناستيك
0: عندنا الجمناستيك
1: عندنا الجمناستيك كل الألعاب
0: تجهيزات
1: تجهيزات موجودة وكل الألعاب يعني قلت لك كل الألعاب احنا قائمين وأتمنى أنه أكو تغطية لهذه النشاطات.
0: لا أرادنا يروح لكم.
1: أتمنى أكو تغطية لهذه النشاطات بالإضافة بالإضافة إلى المراكز المراكز التدريبية هسه بهذا الوقت وبهالحر هذا اللي ده يدربون. إحنا عندنا القاعة مالتنا قاعة خاصة بالتربية اللي هي على شارع 60 موجودة.
0: مقابل مطعم الزيتون.
1: مقابل مطعم الزيتون هذه خاصة الحمد لله إنه حصلنا على قاعة وخاصة إن هذه مفتوحة 24 ساعة لمنتخباتنا المدرسية للتمرين يعني. يتمرنون بها بالإضافة عندنا مركز تدريبي بالمسيب يدربون هم يعني على طول السنة يدربون إحنا يعني أنا مسوي لهم جدول على الأقل هم يدربون 4 أيام بالأسبوع
0: يعني غير القاعة مراكز تدريبية إيش عندكم غير المسيب مركز تدريبي
1: بالهاشمية وعندنا بكوثة كل الملخضية
0: كل
1: كل كل قضاء موجود مركز تدريب كل قضاء ليش لأن أنا ما أقدر أجيب أبو كوثة يجي يتمرن هنا ولا أبو المحاول لأن تعرف هاي التكلفة وسفر أو يريد له أجور
0: وبعدهم صغار وجوز أهلهم
1: وبعدهم صغار لكن أنا شو أسوي من هذه المنتخبات البطولة المدارس الأولى تطلع من هنا أسوي بطولة تجمع. بطولة مركزية للأقضية والمركز وياهل يأخذ الأول على مستوى المحافظة هذا الأول على مستوى القضاء بعدين يطلع على مستوى المحافظة من هذول الأول على مستوى المحافظة نأخذ منتخب المنتخب محافظة بهذا المنتخب المحافظة نشارك به على مستوى الوزارة.
0: سيد مصطفى قاعد تسمع شو تقول نطلع فاصل ضيمه هواي فاصل ونرجع معكم.

0: رجعنا معكم مستمعين الكرام، ومستمرين معكم برنامج شوط الجماهير مع ضيفي العزيز الأستاذ فاضل الشمري، مدير قسم النشاط الرياضي والكشفي في مديرية تربية بابل، والحكم الدولي في كل في لعبة كرة اليد، ورئيس لجنة الحكام، حكم دولي، عندك نهائيات كأس عالم،
1: الحمد لله.
0: وراح تروح لليابان دورة ألعاب آسيوية. زين، راح تروح لليابان دورة ألعاب آسيوية وإحنا ما مشاركين بكرة اليد،
1: لا
0: شلون راح
1: والله،
0: تحكم؟
1: يعني الحمد لله، يعني الحكم الدولي الوحيد بالعراق في كرة اليد، مثلت بلدي العزيز أكثر من 150 محفل دولي، كل بطولات الآسيوية شاركت بها الحمد لله
0: الحمد
1: كحكم،
0: لله.
1: سبع نهائيات كأس عالم شاركت بها كحكم، وأفتخر أنه رفعت العلم العراقي في هذه المحافل الدولية، وعضو لجنة الحكام والقوانين بالاتحاد الآسيوي، عضو لجنة المراقبين الفنيين بالاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام العراق ل 12 سنة متتالية. مثلت بلدي خلال هذه الثلاث أشهر أربع بطولات آسيوية، اللي هي بطولة الشباب في الصين، وبطولة الناشئين كانت بالأردن قبل
0: الأردن.
1: أسبوع، وإن شاء الله بعد 3 أيام أو يومين إنه نسافر لليابان بطولة الآجيان جيم، هي دورة الألعاب الآسيوية اللي ما عندنا للأسف ما عندنا
0: ما عندنا ما
1: فريق
0: مشاركين.
1: مشارك، فقط إنه يكون أني حكم وأمثل البلد وأرفع العلم العراقي وأفتخر.
0: زين، انت رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، البارحة مجتمعين انتم بالاتحاد المركزي، كم نادي راح
1: ايش
0: يشارك؟
1: مدريك،
0: هسه سمعت كم نادي راح يشارك، 6 ولا 7؟
1: حاليا 7،
0: 7. زين،
1: قابل للزيادة وقابل
0: زين،
1: للنقصان،
0: انا شغلة سمعت، انتم تطلبون فلوس حكام،
1: ماكو واحد ما
0: مو
1: يطلب،
0: بس مو بس مو بس جماعة القدم،
1: ماكو واحد ما يطلب.
0: لا يا الحمد لله شكرا، طلع مو بس القدم جماعة القدم،
1: لا
0: ما تجي
1: بنطلب، يعني
0: طلبوا
1: نطلب
0: مال كم سنة؟
1: سنتين
0: موسمين. ويت،
1: موسمين
0: ممتاز.
1: مشكلة،
0: هم
1: يعني
0: من مواعيدكم
1: تعرف
0: اليوم باكر؟
1: اكو يعني خلال هاي السنتين اللي مضت اكو صارت اكو هنالك يعني بعض المشاكل، احنا نقول يعني كل الالعاب مو فقط كرة اليد، احنا يعني المظلوم الوحيد باللعبة هو الحكم. قل لي ليش؟
0: ليش هو انا دسال ليش؟ ليش؟ ليش الحكم مظلوم؟
1: ليش مظلوم؟ لأن اللاعب ما يلعب إذا ما ياخذ عقد لقدام،
0: خوش،
1: إذا ما يحصل عقد لقدام،
0: زين،
1: المدرب ما يدرب إذا ما يحصل عقد لقدام،
0: ممتاز،
1: ما يسافر من محافظة لمحافظة إذا ما يوفروا له سيارة ويوفروا له فندق ويوفروا له سكن حتى يروح ويوفروا له الطعام ويوفروا له يعني الضيافه، هذا يلقاها قدامه موجوده. الحكم الوحيد اللي هو يسافر على حساب الخاص،
0: ازرق على ابو عبد الله،
1: يسافر على حساب، صح، هو الى اجور والى ايفاد، بس شو وقت يحصلهن؟ يسافر على حساب الخاص، يصرف من جيبه الخاص، سكن هو اللي يأجر ويسكن على حساب الخاص، الضيافة الإطعام كله هو اللي يدفعها، عود بعد سنتين أو 3 سنوات إذا لو يحصلهن، لو ما يحصلهن، هذا عود إذا حصلهن هو يعني
0: هو صار في عدالين.
1: هو صار في عدالين. فهذا أقول لك المظلوم الوحيد، إحنا نقول مثل الحكم حتى زوجته ما قابلة عليه، لان الفريقين ما قابلين عليه من يطلعون بعد المباراه، زوجته تقول له يوميا ماخذ جنطتك ومسافر، وين ما حتى البيت،
0: هاي اهم مشكله،
1: هذه
0: راح اصير بشكالية النوم،
1: هذا
0: نوم حاله الشك تدخل
1: شوف ايش قد مظلوم الحكم، تقول هذا ظلم الحكم.
0: زين، انت بهاي الحاله شنو اللي سويتوه انت كاجراء؟ يعني انت اليوم كرئيس لجنه حكام وهاي الحاله من حكام عينها عليك،
1: يعني احنا الاجراء الوحيد اللي نقدر نسويه انه نوقف نشاطاتنا، الاجراء الوحيد اللي نقدر نسويه، انا ما مجبر انه ادفع من جيبي واروح اصرف، انه يعني تعرف خصوصا هذه الفتره يعني الضاقه الماليه والوقت صعب، يعني مو مثل القبيل، فيقول لك انا ما مجبر انه ادفع من جيبي واروح يعني وانتظر سنتين، يعني الشغله الوحيده اللي نقدر نسويه احنا نوقف نشاطات.
0: دوري يمشي؟
1: طبعا ما ي... طبعا انت تعرف الدوري يقدر يمشي بدون حكم؟
0: لا لا هسه يعني انه اذا ما توفرت الفلوس
1: اني أس... يعني اذا ماكو حكم يقدر ما... يعني ممكن انه اذا ماكو مدرب، ممكن اذا ماكو لاعب، اذا لاعب تخلف، اذا مدرب تخلف عن
0: خلي اصيغ لك اياها بعد بشكل اقوى.
1: اي
0: ما تحكمون اذا ماكو فلوس؟
1: طبعا
0: يعطوكم الدين كله يلا
1: تحكم. على الاقل على الاقل هسه انا ما عاد اقول لك
0: على الاقل إيه. على الاقل ايش قد؟
1: على الاقل انه يعطينا مثلا 3 ارباع مو كل يعني حتى اني
0: نص ما ترى من نص بنص
1: صعب. ليش؟ لان انت مو نص، اعطيتني نص وراح احكم لك الدور ببلاش راح يزيد فوقها يعني راح يصير فوق النص. هم نفس الحال احنا ما سوينا شيء
0: زين. اكو ازمه ثقه؟
1: مو مشكله، مو المشكله ازمه ثقه. المشكله احنا الان بالاتحاد اكو هنالك هيئه مؤقته واحنا من تتعامل ويا مؤسسه ما تتعامل ويا اشخاص.
0: زين.
1: هيئة المؤقتة يعني اللي أعرفه أنا إنه بعد المفروض إنه

0: بعد الانتخابات، حتى يكون اكو انتخاب اتحاد مستقر، والاتحاد يبدي تعرف الانتخابات تصير
1: يعني
0: اربع
1: هذا
0: سنوات
1: هسه انت انه على كلامك انه المؤتمر الفني لازم يكون بعد انتخاب الاتحاد.
0: المفروض، بس هو صار بعد المؤتمر الفني، قام المؤتمر الفني وحددوا، بس احنا وقعدوا معانا الاتحاد بصراحه، يعني الاتحاد سوينا اجتماع عن طريق الزوم، ما قدر انه هو لان ضيقه الوقت، يعني انا وصلت لهم خبر قبل بيوم الاجتماع انه لازم اكو هيك، احنا ماكو اذا ماكو اموال ماكو ما راح يصير اكو تحكيم. فصار شنو الحاليه؟ قلت لهم هذا كلام، مو كلامي انا شخصيا، كلام حكام. قال اريد نلتقي بالحكام،
1: سويت اللقاء
0: سويت
1: بالزوم.
0: اللقاء عن طريق الزوم، وسمعوا من الحكام هم معانا، يعني هسه انا اللي سولفت لك اياها هذه المعاناه، نفس
1: الحكام حكوا
0: حكوها، احنا نطلب وما
1: يعني
0: عندنا
1: ما خلوك ماشي
0: لا لا
1: معاهم،
0: لا
1: لا
0: لا
1: انت
0: لا لا لا لا
1: انت
0: لا لا
1: وصلت
0: لا
1: وايدوا.
0: اني شوف، انا كرئيس لجنه حكام اني حلقه وصل بين الحكام وبين الاتحاد.
1: والحكام ايدوا ما طرحت انت.
0: طبعا لان اني اذا انا اليوم رئيس لجنه حكام ما دافع عن حكامي، شنو واقف، شنو دوري بالرئاسه؟
1: فعلا صح،
0: فأنا من واجبي أنه أدافع عن
1: عينهم
0: حكامي
1: عليك.
0: حقوق، يعني أنا ما دافع أنه أريد شيء، يعني شيء ما يصير أو شيء، هذه حقوق.
1: حطوا لكم جدول زمني، يا بنعطيكم 10% بفلان يوم،
0: أكو
1: عشرين
0: مفاوضات
1: بالمية
0: لحد الآن، أكو مفاوضات لحد الآن، يعني ما انحسم الموقف، لكن إحنا موقفنا محسوم.
1: موقفكم ماكو فلوس
0: ما نحكم، أكو فلوس نحكم،
1: اعطونا 3/4،
0: يعني على الأقل.
1: على الاقل 3/4.
0: اللي نطلبهن هسه انا ما اقول لك انطيني جديد، انت ما عندك هسه جديد، ما عندك اوكي، بس انا اطلبك، يعني الدولة زيد فوق الطلب.
1: يعني اذا سووا مثل بعض الجماعه انه يقول لك الجديد نعطيك كل جولتين، نعطيك الجديد بس القديمات بعدين،
0: وش وقت بعدين؟
1: هاي تمشي عندكم لو
0: لا
1: لا الا
0: لا لا،
1: القديم؟
0: انا عندي اهم شيء القديم مو الجديد، الجديد انا مسيطر عليه.
1: الجديد حتى اذا يتاخر.
0: لا انت قلت لي دورين، انا احكم دورين، ما اعطيتني اقعد.
1: ها
0: بس القديم شلون حصلان؟ القديم انا مشي لك
1: حلو
0: مرحلتين،
1: حلو حلو حلو
0: هذه
1: حلو.
0: المشكله. يعني
1: القديم القديم وما ادراك ما القديم. زين ما تقولوا لكم على الاتحاد ذاك وذولاك ما منطين وذولاك ما،
0: والله هي المشكله، يعني احنا اللي نعاني من عندها. يقول لك انا هسه انا من تكلمنا ويا رئيس الهيئه المؤقته، يقول هو حق الرجال مو يمه، يعني الموضوع قال لك انا مو يمي من ليش ذاك الاتحاد، احنا تكلمنا ذاك الاتحاد، احنا تعاملنا مو، قلت لك تعاملنا مو شخصي، تعاملنا ويا مؤسسه. انا اليوم انت من جيت على رئيس هيئه مؤقته المفروض تحسب حساب هذا. انا ما اتعامل وياك كشخص، انت اليوم والله جيت شيء انت رئيس هيئه مؤقته راح اقعد احاربك، لا، انا متعامل ويا مؤسسه، انا اريد اطلب المؤسسه كون مؤسسه توفر لي، وانت تريد من عندي اداء، انت اليوم تريد من عندي اداء، انت مو ادائك الشخصي، انه تريد الاتحاد، انا هذا الاتحاد يوفر لي على الاقل، يعني انت تعرف انت سفر يريد مبالغ
1: اكيد طبعا.
0: يعني احنا دورينا تعرف، يعني الانديه موجوده السليمانيه، الموصل، البصره، الناصريه، يعني
1: وين المحافظه البعيده،
0: وين المحافظه المعيده، يعني اقل، يعني اذا تروح للسليمانيه لازم يريد لك 3 ايام،
1: صح،
0: تروح للموصل يريد لك 3 ايام، تروح للبصره يريد لك يومين
1: فعلا.
0: تروح للناصريه يريد لك يومين، يعني هذا اليومين انت تعرف سكن واطعام واكل واجور نقل، هذه مصاريف، يعني انا من ادفع منها مصاريف، ولو اخذهن لو ما اخذهن ما اعرف شنو مصيرهن وشنو اللي جابرني. انت تقول لي ليش الرياضه تراجعت بالوقت الاخير؟ هذا سبب تراجع الرياضه، يعني انا اذا شلون انا شلون اطور حكام اذا ما اسوي لهم دوره الصقل، اذا ما
1: كلها راد الفلوس.
0: زين انا ما مسوي لهم دوره الصقل، انا ما مسوي لهم على الاقل تحديثات القانون اللي هي المفروض كل دور قبل كل دور يكون اكو
1: حاير بفلوس متريد تطلع.
0: زين
1: انت
0: زين عندنا مستحقات انه لازم انا اطور حكامي ارشحهم للقاريه، ان بعد هذا مستحقات، هذا استحقاق لتمثيل بلد، يعني انا
1: صح.
0: اليوم فاضل من طلع من حكم دولي انتهى العراق، ما عنده حكم دولي. زين غيرك وخليفه، زين هاي يعني اللي هنا وقفت انتهت، يعني فاضل خلص
1: جيد، يعني تريد تعد
0: عديت انا وحصلت طقم قاري، يعني رغم هذه الظروف كلها حصلت طقم قاري للعراق على مستوى القاره الاسيويه.
1: حلو.
0: حصلت طقم قاري قبل 3 اشهر حصل عشارة قاريه، وانا ماخذه وياي هسه بطوله بنغلاديش بعد بشهر العاشر راح، قلت لك لتطوير الدول الناميه، هذا التروفي يعمل الاتحاد الدولي ونروح لتطوير الدول الناميه، انا اكون محاضر.
1: هي هاي مال تطوير الدول الناميه كان السنه غير اول مره الوضع عندنا تطوره، الاتحاد الاسيوي ما ادري شلون
0: الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي.
1: الاتحاد الدولي من جهه يدزوك للغير
0: على حساب الاتحاد الدولي.
1: هم غير الاتحاد الدولي
0: يطور يقول لك اتحادك خليه يطور. اتحادك اللي هو يريد يطور يقول لك اتحادك خليه يطور. انا
1: يعني هسه احنا عابرين مرحله الدول الناميه بكره اليد
0: احنا
1: ايه؟
0: على الاساس يعني
1: على الاساس
0: على الاساس
1: والله ما ادري هاي بعد اطرقع زين. اكو شغله يعني موضوع التقرير المالي انت كنت حاضر بالاجتماع اللي صار مع سحب الثقه وعدم التصويت على التقرير
0: ما حاضر, ما حاضر كنت مسافر
1: شنو الموضوع اللي صار بيه اللي وصل لك انت
0: اللي وصل لي؟ طبعا الهيئه العامه متكونه من 36 عضو
1: جيد.
0: هذا قبل الهيئة المؤقتة بالاتحاد.
1: قبل الهيئة المؤقتة
0: 36 عضو. نهاية السنة المفروض نهاية كل سنة يكون هنالك تصويت على التقرير المالي والإداري. اجتمعوا الاتحاد وحددوا موعد لاجتماع الهيئة العامة حتى يصوتون على التقرير المالي والإداري. 24 نادي أو 24 عضو من 36 ما صوتوا على الهيئة على التقرير المالي والإداري.
1: بس عندنا 36
0: نادي
1: يشتركون كرة اليد.
0: اي
1: اعضاء هيئة عامة.
0: اعضاء هيئة عامة يعني تعرف مو هذا النشاطات
1: 36 من وصل 400 نادي بالعراق. سجلوا انتم
0: 36
1: 36 كرة يد
0: هي هي هي
1: هي
0: هي عامة
1: 36 بكل العراق بال 18 محافظة.
0: هي الهيئة العامة اللي قاعدة تكون كاملة
1: 18 محافظة
0: 36
1: حلو.
0: اللي يصوت اللي ما صوتوا على التقرير المالي والإداري 24.
1: حلو.
0: فت يعني 24 نص زائد واحد أكثر من نص زائد.
1: أكيد.
0: يعني الأغلبية إحنا نقول.
1: الأغلبية.
0: ثلث يعني الأغلبية أنه ما صوتوا. فبالطبيعة أنه ما صو إذا ما صوتوا الأغلبية يعني هنالك أكو
1: مشكلة.
0: أكو مشكلة.
1: خلل. نعم.
0: أكو مشكلة. رفعوا التقرير لوين؟ الاتحاد الدولي. أنه بعد
1: ما صار تصويت
0: بعد نهايه الموسم سوينا اجتماع ودرنا الاجتماع هذا وصار بالهيئه العامه والهيئه العامه الجمعيه العموميه ما صوتوا على التقرير ماله.
1: من رفع التقرير؟
0: الاتحاد طبعا.
1: الاتحاد لو الجمعيه العموميه؟
0: لا الاتحاد.
1: الاتحاد مطلوب منه ان يرفع.
0: مطلوب يرفع انه لانه انت لازم مطلوب
1: يعني ما غلسوا الجماعه.
0: لا ما يقدرون يغلسوا. رفعوا مال الاتحاد رفعوا انه
1: ممتاز
0: ما صوتوا على الاتحاد بناء الاتحاد الدولي بناء على التقرير اللي وصل له حل الاتحاد.
1: حل الاتحاد
0: وشكل هيئة مؤقتة.
1: الهيئة مؤقتة من اختارها الاتحاد الدولي لو
0: يعني هذه ما يعني ما أقدر أجزم لك بيها لأن ما عندي علم بالموضوع.
1: جيد نعبرها
0: شكلوا هيئة مؤقتة.
1: شكلوا هيئة مؤقتة.
0: الهيئة المؤقتة إنه تمارس عملها كاتحاد للحين شهر حددوا موعد لشهر 10
1: شهر العاشر
0: انه يكون هنالك الحين انتخابات الاتحاد جديد يعني ويكون يشكل اتحاد جديد لاربع سنوات قادمه. بس هل يكون هنالك خلال هذه الفتره انتخابات؟
1: ايش تقول؟ زين راح اختصر لك الموضوع حتى تعطيني الجواب الصحيح. هن 36 24 اعترضوا وبقينا 12. اكو جماعه يردون يطلعون ال 24 باعتبار انه ما عندهم نشاطات.
0: اللي صار انه بعد صار متعرف يصير مد وجزر بهذا الموضوع
1: طبعا وكل من شاير رايته
0: انقسم مع الاسف انه يعني صارت جبهتين انه جبهه اللي مع ال 24 وجبهه مع ال
1: 11
0: مع 12 اللي افتهمته انه قلت لك انا ما اتدخل بهاي الامور لان انا ما
1: انتم حكام عندكم طلايب
0: احنا طلايبنا مكفيتنا
1: تردون فلوسكم
0: احنا طلايبنا نريد نطور نريد هذا احنا هذا
1: وهاي الوادي متناحر على
0: يعني احنا الحمد لله ما عندنا واحد الى نفس انه يدخل انتخابات او يريد يشارك انتخابات او يرشح من الحكام يعني الحكام تعرفهم هيئة خاصة وحدهم ما لهم علاقة لا بالاتحاد
1: لا معدول ولا معدول هو يريد يؤدي واجبه ويكمل
0: يا اللي يجي الاتحاد احنا هذه مهنيتنا موجودة يا اللي يجي الاتحاد نعمل كحكام ما لنا علاقة انه يجي حسن يجي حسين ما لنا علاقة به لكن المتضرر الوحيد هي اللعبة مع الأسف احنا يعني قلت لك انا مشارك العفو خلال هاي الأربع بطولات العراق ما شارك لا ناشئين، لا شباب، لا متقدمين، لا لا لا سيدات.
1: اعتقد اكو حتى عندنا بطوله مال الانديه الاسيويه،
0: البطوله الانديه الاسيويه موجوده
1: ما شارك بيه،
0: ما شارك، يعني قلت لك يعني بطولات، يعني البطولات الاسيويه مع الاسف يعني من المضرر، المضرر الوحيد هو اللعبه. يعني احنا اليوم نريد نطور لعبه، اذا انت ما شارك وبالنشاطات شلون نطور لعبه؟ اذا الحكم ما يدخل مباراه يتطور،
1: لا
0: هذا اللي يصير. يعني
1: لا
0: اذا
1: الحكم يتطور ولا اللاعب
0: لا
1: يتطور
0: لاعب
1: ولا
0: يتطور،
1: المدرب
0: لا
1: يتطور.
0: زين، هذه اكو بعد اكو شغله مهمه، انه هذا اللاعب من وصل هسه منتخب وطني، وصل انديه، هذا اعتمد على قوت عياله على هذا الجانب.
1: صح،
0: زين انت من تقعد هنا وقعدت اللاعبين منتخب وطني وقعدت لاعبين الانديه بهذا الجانب، هذا وين يعني وين راح ينطي وجهه؟ انه اجى من ذاك اليوم لليوم، من هو قلت لك نعد به، من هو ناشئ، من هو شبيل، لما وصل منتخب وطني، وصل هسه وصلت العقود، اليوم ثلاث ارباع لاعبين المنتخب الوطني ما متعاقدين،
1: ليش
0: ماكو عندي
1: موكو سبعة يرضون يشتركون؟
0: سبعة، يعني كل السبعة أني أقول لك السبعة ما راح يتعاقدون يا كل المنتخبات الوطنية، يتعاقد أكل السبعة اللي نادي من محافظة يتعاقد يا محافظة حتى ما يجيب لاعبين من برا تحمله مصاريف،
1: مثل ما صار بالسلة،
0: مثل ما صار بالسلة. اللي يقول لك أنا اللي أتعاقد، ليش أجيب مثلا أبو سليمانية يقول لك أنا أجيب من الجنوب، أو أبو الجنوب يقول لك أنا أجيب من الوسط وتصير علي مصاريف وسكن، وأني أخذ من المحافظة وأشترك على على على قد فلوسي.
1: على قد فلوس. سؤال يعني اعتقد نختم به هسه، احنا انا متقصد من قلت 36 ب 400، احنا عندنا 400 نادي بالعراق يشتركن بال 36 بكرة اليد. اليوم احنا المشكلة وين بالالعاب؟ المشكلة هي هل فعلا انه كرة القدم مسيطرة وانه الاعلام شو الها وهذه التفاصيل؟ لو هي الاندية تريد تصرف على القدم وتعوف ذنيك
0: لا مع
1: باعتبار القدم بيها
0: يعني مع الع... مع
1: بيها تخميس و
0: ما ادري
1: التفاصيل،
0: احنا لا دخلنا بهذا، لا دخلنا بهذا الجانب. بس مع الاسف يعني كرة القدم اكلت الالعاب الجماعية كلها، مع العلم
1: سبب منه
0: الادارة،
1: الادارات الاندية،
0: الادارات لا الادارات الرئيسية يعني الاولمبية ووزارة الشباب. يعني ما معقوله انه انت احنا نكون لازم اليوم اذا اذا اذا اذا نكون بقمه الهرم احنا نكون مساوين للكل.
1: زين
0: يعني انا مثل ما اباوع للقدم لازم اباوع لليد، اباوع للسله، اباوع ليش هسه احنا الشو والاعلام وكله على على على القدم وعايفين باقي الالعاب؟ لو تصرف ربع اللي يصرفوه على القدم على اليد، انا متاكد ربع اللي ينصرف على القدم على اليد احنا نصعد كاس عالم،
1: نصعد كاس عالم
0: ومو فقط اليد.
1: احنا كنا قريبين بطولتين، كنا قريبين
0: يعني بطولتين، قلت لك مع قله الماده وقله الصرف وقله والمعسكرات الخارجيه والامور الاخرى، احنا كنا قاب قوسين او ادنى انه نصعد كاس عالم في قبل سنتين
1: فعلا. لكن يعني انت تحمل الادارات
0: طبعا،
1: ادارات الاتحادات والاولمبيه
0: ووزاره الشباب، منو مسؤول؟ منو مسؤول على الرياضه؟ احنا نقول منو مسؤول على الرياضه؟ انت تنظر نظره
1: من مسؤول على الرياضه، واحد راح يقول لك انا راعي الرياضه وذاك الثاني يقول لك الرياضه يمي،
0: واحنا نقول بصورة، احنا نتكلم بصوره عامه،
1: وبصوره عامه الطرفين عندهم مشكله هسه.
0: منو المضرر؟
1: المضرر الرياضي.
0: يعني انت هسه لا القدم فلحنا بيها ولا باقي، يعني قلت لك ايش قد صرفيات على القدم.
1: ما هو انا جيتك بيه، هي انت قلت لي ابعدنا عن هذا الموضوع. يعني انت اليوم من عندي انا 400 نادي يصرف على القدم ب 23 لاعب اقل شيء، كادر تدريبي، فئات عمريه 4، شويه صرف صغير.
0: هسه انا اجيك من اختصاصنا،
1: اي
0: من اختصاصنا كحكام،
1: اي
0: عندنا حكم كاس عالم بقدم؟
1: لا ما عدنا.
0: اليد
1: دخلصون خلصون من طلائب الدوري.
0: اليد احنا
1: كل لعبة كل لعبة كل لعبة بكرة القدم احنا كل لعبة منزلين.
0: بالمناسبة هسه انا ايش قد مثلت البلد؟ مثلت اكثر من 150 محفل دولي. العراق ما صارف عليه درهم ولا مطيني درهم. دينار ما صارف عليه.
1: سمعوا سمعوا يا الحكام، سمعوا يا المتابعين،
0: مصروفي وإجوري وتذاكري وسكن وطعام كله يتحمل الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي. يعني هسه أنا إيش قد مثلت، وأنا أفتخر إنه أمثل بلدي، لكن لو لا سامح الله يعني هذه النجاحات والانتصارات الحمد لله أنا حكمت نهائيات وحكمت سيمي فاينال وحكمت الفاينال وحكمت كل البطولات، والحكم الأول بآسيا والعاشر من ضمن العشر الأوائل بالعالم، ومسؤول على اللياقة البدنية للحكام العالم، ومسؤول على اللياقة البدنية حكام آسيا. هذه كل النجاحات لا سامح الله لو صار خرق يعني واحد بسيط. ما قام الإعلام التشهير بالإعلام والتسقيط وبدت القنوات وبدت المواقع، زين هذه نجاحات ليش ما حد يذكرها؟
1: والله ما ادري شو اقول لك.
0: صح لو انا غلط.
1: صحيح. لا
0: شو صحيح. شو جريت حصره.
1: لا مو يشوف احنا اليوم انا يعني هسه انا رجال معروف توجهي كقدم ويا، بس هي انت هم اي انت هم اكو العاب هي تحتاج انه واحد يهتم بيها، واكو انا يعني اتفق وياك القى بالله مع الجهات المسؤوله، روح دعوه مثل ما ابو القدم يداعي.
0: روح داعي انا احصل شلون
1: ابو القدم فيه. قعد ويا رئيس وزراء، روح داعي انت قاعد يم رئيس وزراء.
0: بس مو اتجاهها زين، مو اتجاه ال السياسه مع القدم.
1: انت قعدت وياه
0: من يوصلك؟
1: انت قعدت
0: من يوصلك؟
1: مو هي هنا
0: هسه انا اريد اقعد ويا الجهات المسؤوله.
1: هو لا انا اقصد لا مو انت يعني انا هو على يعني كاتحاد. انا
0: كاتحاد واكلمك، انا اكلمك كاتحاد يعني مو اكلمك شخصيا. وهذا احنا من اقول انا العفو انه كاتحاد يعني احنا كاتحاد، انا كاتحاد يد هسه اريد هسه انا اريد عندي مستحقات خارجيه، مثلا عنده مثل ما القدم عنده مستحقات خارجيه، يعني عنده مستحقات خارجيه، عنده منتخبات، عنده لازم اشارك منتخبات ناشئين شباب متقدمين رجال سيدات انديه. زين ليش هي الاولمبيه ما تدري يعني عندي هذه المستحقات؟ وزاره الشباب ما تدري انا عندي هاي المستحقات؟
1: الله ما ادري شو اقول لك. كلمه اخيره تحب توجهها لي متابعي اذاعه جامعه المستقبل والناس اللي تعرف استاذ فاضل الشمري؟
0: والله يعني ما أنا ما عندي أي كلام إنه أوجهه للي، بس أنا أوجه كلامي لأخوتي وزملائي والحكام اللي هم قلت لك إنه هذول اللي الفئة اللي مظلومة، مو فقط اليد، كل الألعاب.
1: كل الألعاب.
0: يعني أنا أتمنى إنه الأولمبية وزارة الشباب السياسة الدولة تنظر لهذه الفئة، لأن هذه الفئة حقيقة هي اللي هي من تمثل البلد خير تمثيل في المحافل الدولية، مو فقط اللاعب والمدرب، الحكم أيضا يمثل البلد ويمثل البلد إنه في جميع المحافل الدولية في القدم والسلة والطائرة واليد. مع الأسف ما حد ينظر لهذه الشريحة، هذه شريحة مظلومة إعلاميا، مظلومة سياسيا، مظلومة من الدولة، مظلومة من الجهات المسؤولة عن الرياضة. يجب أن يعني قلت لك ماكو رياضة إذا ماكو حكم.
1: صح.
0: يعني ممكن إن الفريق يستغني عن المدرب، أكو مساعد مدرب مكانه يوقف على الفريق، ممكن عن لاعب، أكو لاعب يعوض مكانه، لكن إذا أجت بوقت المباراة والحكم ما حضر ما راح تمشي المباراة. إذا أكو نقص غير فئة ممكن تمشي المباراة، لكن حكم يعرفون هذا فأني من خلال إذاعتكم إنه أناشد الجهات المعنية، سمني ندري احنا الجهات المعنيه انه تنظر للحكم مثل ما تنظر لان هو اساس الرياضه.
1: شكرا لك استاذ فاضل، كنت ضيفا عزيزا واسمين خف خليناك في مواقف.
0: لا لا لا بالعكس، انا ما حكيت اللي حكيت الحقيقه وما حكيت اي شيء انه او هذا احكي باي مكان انه اقعد به انه اتكلم.
1: ان شاء الله نتمنى
0: هذا الواقع، هذا الواقع اللي دا يصير يعني
1: الواقع يتحسن الواقع، واتمنى ان تنتهي هذه المشاكل وينصف الجميع. شكرا لكم متابعينا الكرام، نلتقيكم الأسبوع المقبل وشوط جديد للجماهير مع مشكلة جديدة.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

الحاج محمود عبد الوهاب. ولد الحاج محمود بن عبد الوهاب بن حسين في بغداد في العام 1895 ميلادية في أسرة تعود بأصولها إلى سامراء وتنتمي بنسبها إلى عشيرة آل بدري. نشأ في بيت علم وتلاوة للقرآن الكريم، فوالده الحاج عبد الوهاب حسين من أبرز قراء القرآن الكريم في الحضرة القادرية، كما كان قارئ الوالي العثماني الخاص.

أدخل المدارس الدينية في بغداد ودرس على يد علمائها وفقهائها أمثال أستاذه عبد السلام إمام جامع التسابيل، وكذلك درس اللغة العربية والفقه والتجويد على يد مفتي بغداد الأسبق الشيخ يوسف العطا، وتتلمذ على يد والده في تجويد القرآن الكريم، ودرس عند الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ قاسم القيسي والشيخ نجم الدين الواعظ فأجازوه، وأعجب به الملا عثمان الموصلي لما استمع إلى قراءاته وأجازه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كافى.
1: صدق الله العلي العظيم. أصبح الشيخ محمود بن عبد الوهاب بعد تخرجه مدرسا للغة العربية ودروس الدين الإسلامي والقرآن الكريم في المدارس الرسمية الحكومية في بغداد، ثم أصبح مديرا للمدرسة النجيبية الدينية التابعة لمديرية الأوقاف العامة ببغداد، ثم عين مفتشا في وزارة المعارف واستمر في خدماته التربوية مربيا في سلك التعليم إلى أن أحيل على التقاعد، وهو أول مقرئي القرآن الكريم في دار الإذاعة العراقية عند افتتاحها في العام 1936، وكان عضوا في لجنة اختبار القراء الذين يتقدمون للتلاوة فيها، اختير في العام 1950 عضوا مع مجموعة من علماء بغداد في لجنة تنقيح طبعة المصحف الشريف الذي أصدرته مديرية الأوقاف العامة في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: طلب غير مردود.
1: صدق الله العلي العظيم. هو ذا صوت حنون، وتتميز تلاوته بالدفء والخشوع والأداء المتقن على الطريقة البغدادية دون إسراف في التنغيم، فكان البغداديون قديما يحرصون على سماع تلاوته فيصل بهم إلى حد البكاء من خشية الله، وتأثر بتلاوته العديد من القراء العراقيين في مقدمتهم الشيخ حسين القلقالي. قد زار عدة دول وسجل لإذاعاتها عدة تسجيلات يستمع إليها المسلمون، وزار دمشق في العام 1925 وتلا القرآن في الجامع الأموي وهو في طريقه لأداء فريضة الحج، فأثار شجون الحاضرين وإعجابهم بقراءته الخاشعة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن

0: ربهم ذلك جزاء المحسنين.
1: صدق الله العلي العظيم. الشيخ الحاج محمود عبد الوهاب كان من الشخصيات البغدادية قبل أكثر من نصف قرن، إضافة كونه صاحب أرق وأوسع حنجرة رتلت القرآن الكريم خلال تلك الفترات حسب المختصين، وهو من أساتذة اللغة والأدب والتاريخ، كما كان شخصية اجتماعية يدخل معه الابتهاج إلى كل مجلس يرتاده، ولهذا فقد جمع من الأصدقاء من مختلف أنحاء العراق، وكان أداؤه للقرآن الكريم يقوم بدور جوق موسيقي متناسق الألحان لا يكاد يرتفع فيه لحن عما عداه، وما كان المستمع إلى تلاوته ليستمع إلى حنجرة مفردها، بل إلى مجموعة أصوات ركبت تركيبا سحريا يستطيع أن ينفذ فيه إلى قلوب والنفوس فيشيع بها الخشوع والرهبة والإجلال والإكبار بآيات الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من

0: نصيد.
1: صدق الله العلي العظيم. بقي الشيخ محمود عبد الوهاب طيلة حياته يرتل كتاب الله ويعلم تلاوته حتى اختاره الله إلى جواره في الساعة 10 من مساء الأربعاء 16 سبتمبر عام 1970.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها، ويأمر بإعفاء قائد عمليات ميسان. القائد العام: فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس الوزراء يزور فرنسا الأحد المقبل بدعوة من ماكرون. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية استمرار التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة. مستشار حكومي: زيارة الزيدي إلى فرنسا وألمانيا تحمل رسالة استثمارية إلى أوروبا. الأمن العراقي يفكك شبكة مخدرات ويضع يده على مخزن الميروانا في بغداد. العراق يدرس اتفاقية مع قرغيزستان كممر تجاري بين آسيا والخليج. اعتقال ابن عم بشار الأسد خلال مداهمة مستودع للمخدرات في لبنان. ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان فخور باهتمام نادي برشلونة الإسباني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى البابل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تواصل تألقها في معرض بغداد الدولي للكتاب برعاية ذهبية للعام الرابع على التوالي. افتتاح مشاريع تربوية جديدة في جنوب بابل لدعم البنى التعليمية وتقليل الزخم المدرسي. رئيس الجمهورية يدين الهجمات على السعودية ويؤكد دعم الحكومة في ملاحقة المتورطين. رئاسة إقليم كردستان تؤكد دعم إجراءات الحكومة للتحقيق في استهداف السعودية. العراق يوافق على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق المسيرات. والحرس الثوري الإيراني يؤكد أن قدرات الجيش تتجاوز تقديرات الخصوم. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: تواصل جامعة المستقبل حضورها الفعال والمتميز في معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27 من خلال جناحها الذي يشهد إقبالا لافتا من مختلف شرائح المجتمع. وتتوج الجامعة مشاركتها في هذا الحدث الثقافي الكبير بكونها الراعي الذهبي للمعرض للسنة الرابعة على التوالي، في تأكيد على التزامها بدعم الثقافة والمعرفة. ويعد المعرض منصة تجمع الكتاب والمثقفين والناشرين والقراء من داخل العراق وخارجه، فيما يأتي حضور الجامعة امتدادا لدورها في تعزيز الحركة الثقافية والعلمية وبناء جسور التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية. مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، افتتح محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي عددا من المدارس الجديدة في مناطق مختلفة من المحافظة بهدف دعم القطاع التربوي وتوسيع البنى التحتية التعليمية ومعالجة الزخم الحاصل في عدد من المدارس. وشملت المشاريع مدرسة من البناء الجاهز في حي الأمير بقضاء الهاشمية، ومدرسة الحوراء في ناحية الحمزة الغربي المؤلفة من 18 قاعة دراسية مع المختبرات، إضافة إلى مدرسة حامل اللواء في منطقة خيجان المؤلفة من 12 قاعة دراسية ومختبرات، فضلا عن مدرسة أخرى في ناحية الطليعة. وأكد المحافظ استمرار الحكومة المحلية في تنفيذ المشاريع التربوية التي تسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة وتخفيف الاكتظاظ المدرسي. ارتفاع أسعار الوقود يضع قطاعات المعامل والإنشاءات والزراعة أمام أعباء تشغيلية جديدة بعد زيادة أسعار النفط الأسود، ما انعكس بشكل مباشر على كلف الإنتاج، ودفع بعض أصحاب الأعمال إلى تقليص نشاطهم أو إيقافه وتسريح العمال وسط مخاوف من انتقال هذه الزيادة إلى أسعار مواد البناء. الزميل فاروق الجمل مراسلا ومعه التفاصيل.
2: ارتفاع أسعار النفط الأسود شكل عبئا كبيرا على معامل الطابوق التي تعتمد عليه بصورة أساسية في عمليات الإنتاج، بحسب ما يوضح مالك محمد صاحب معمل الطابوق، مبينا أن كلفة الوقود ارتفعت بشكل كبير، ما جعل استمرار العمل بالإنتاج السابق أمرا صعبا، ودفع بعض المعامل إلى تقليل إنتاجها أو التوقف عن العمل وتسريح عدد من العمال وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الكلف.
3: أنا حالياً عندي 150 عائلة معمل طابوق عائد إلي، شرحتهم ما عندي شغلهم، يعني أنا كانت تريلة بثلاثة مليون وإسا صارت بخمسة عشر مليون، شلون أقدر أشتغل؟ الآليات هاي قدامكم جاي تشوفوها، وقفناها. الطابوق كان بأربعمائة ألف، هسه صار ب750 و800 للدبل واحد، يعني ال 4000. السمنت كان 100000 للطن العادي، هسه صار 140 150.
2: ولم تقتصر تداعيات ارتفاع اسعار الوقود على المعامل، بل امتدت الى قطاع الانشاءات الذي يعتمد بصوره مباشره على الاليات والمعدات، بحسب ما يؤكد المقاول علي فاضل، موضحا ان ارتفاع كلف تشغيل الاليات ينعكس على اسعار مواد البناء واجور العمل، ما يزيد من كلفة المشاريع ويجعل البناء أكثر صعوبة على المواطنين، فضلاً عن احتمال تعطيل عدد من الآليات وتسريح العاملين فيها.
3: هي حاليا فترة ركود بالعمل، يعني فوقها دو تصعد علينا اسعار المنتوجات النفطية. بس انا اليوم كمستثمر او مقاول عندنا شغلات، يعني احنا من راح تصعد علي اسعار راح اصعدها على المواطن، والمواطن راح يتحمل هذا العبء. يعني احنا ما يتحمل المواطن بعد فوقها تأخير بالرواتب، ازمة اقتصادية، ازمة خدمات، فيعني المواطن بعد ما يتحمل هاجد يعني ازمات يعني صراحة.
2: ومع استمرار ارتفاع كلف الوقود تتسع دائرة التداعيات لتشمل قطاعات اخرى، من بينها الزراعة التي تعتمد على الآليات في الحراثة والحصاد والنقل. وبينما يسعى أصحاب الأعمال إلى تقليل خسائرهم، تبقى الزيادة في كلف الإنتاج مرشحة للانعكاس على السوق والمواطن في نفس الوقت، وسط مطالبات بإعادة النظر بالأسعار. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أدان رئيس الجمهورية نزار ميدي الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن العراق لا يقبل استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول جواره، وشدد على أن حماية سيادة العراق والحفاظ على علاقاته الإقليمية مسؤولية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها الدستورية. كما أعلن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد هذه الهجمات، داعيا إلى مواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. وجه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة، كما أمر بنقل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى الإمرة وإحالتهم إلى التحقيق في إطار الإجراءات المتخذة لمتابعة ملابسات الأحداث الأخيرة ومحاسبة المقصرين. أعلنت رئاسة إقليم كردستان إدانتها للهجمات التي استهدفت أنابيب النفط في المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة وحرصها على أمنها واستقرارها. كما أيدت الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية للتحقيق في هذه الاعتداءات وكشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم، مشددة على أن أراضي العراق يجب أن لا تكون منطلقا لأي تهديد يستهدف دول الجوار. أعلنت وزارة النقل عن توجه لتصنيع الزوارق بمختلف الأحجام والمواصفات وافتتاح خطوط إنتاج جديدة ضمن مساعي تطوير الصناعات البحرية الوطنية. وأوضحت أن الشركة العامة لمواني العراق بحثت مع هيئة التصنيع الحربي آليات تعزيز القدرات الوطنية في بناء وصيانة السفن والزوارق والوحدات البحرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على السفن الخارجية واستقطاب السفن الأجنبية لتلقي خدمات الصيانة داخل العراق. وافق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي على طلب الجانب الإيراني إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق طائرات مسيرة قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني. وأوضح المتحدث باسم القائد العام صباح النعمان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد الجهات المسؤولة عنها.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي أن القدرات العسكرية الإيرانية تتجاوز بكثير تقديرات خصومها، مشيرا إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة كشفت حجم الإمكانات التي يمتلكها الجيش الإيراني. وأضاف أن ما وصفه بالعدو اكتشف خطأ تقديراته خلال المواجهات الأخيرة. من جانبه، أكد القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي أن التنسيق والوحدة بين الجيش والحرس الثوري يشكلان ركيزة أساسية للأمن القومي الإيراني. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مزاعم أمريكية تفيد بحصول إيران على صور أقمار صناعية صينية عالية الدقة استخدمت في استهداف قاعدة موافق السلطي الجوية في الأردن خلال شهر تموز الماضي. ووفقا للمسؤولين الأمريكيين فإن الهجوم أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين، فيما اعتبرت واشنطن ذلك دليلا على الدعم الصيني لطهران. في المقابل نفت بكين هذه الاتهامات وطلبت بتقديم أدلة تثبت صحتها وسط توتر يسبق لقاء مرتقبا بين الرئيسين الأمريكي والصيني. أصيب 44 شخصا على الأقل بعد خروج جزء من قطار إقليمي يحمل نحو 180 راكبا على مساره في شمال فرنسا، ووقع الحادث على خط روين كانبين بلدة توفيل والبوف سانت أوبان. وأفادت السلطات الفرنسية بإجلاء شابة تبلغ من العمر 18 عاما في حالة حرجة، فيما تلقى 43 مصابا آخر العلاج. كما فتح تحقيق قضائي لمعرفة أسباب الحادث في وقت شاركت فيه فرق الإنقاذ والإطفاء والطواقم الطبية في عمليات الإغاثة الميدانية.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تتوقع الأنواء الجوية أن تكون أجواء العراق يوم غد الأحد صافية وحارة في معظم المناطق مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، مع استقرار عام في الحالة الجوية وانعدام فرص هطول الأمطار. وفي محافظة بابل ومدينة الحلة تحديدا تكون الأجواء صافية وحارة مع درجة حرارة عظمى تتراوح بين 43 و44 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى نحو 26 درجة. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة مع أجواء مستقرة وسماء صافية ودون فرص تذكر لهطول الأمطار في المحافظة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
4: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. تغلب فريق الكاظمية على نادي القاسم 3 أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور العراقي الممتاز والتي أقيمت على ملعب الكفل الأولمبي. وافتتح أحمد جاسم التسجيل للكاظمية في 44 قبل أن يضيف رائد قيصر الهدفين الثاني والثالث في 55 و76. وقلص حيدر ماجد الفارق لصالح القاسم بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في 78 ليحسم الكاظمية أولى نقاطه في المسابقة. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو دعمه لمشروع المركز الرياضي المزمع إنشاؤه في بغداد خلال لقائه رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود. وبحث الجانبان خطط تطوير البنية التحتية وإنشاء مقر جديد للاتحاد وملاعب تدريبية ومركزا للطب الرياضي وسكنا للاعبين. كما أعلن إنفانتينو دعم إنشاء ملاعب للفئات السنية في بغداد خلال 60 يوما مع توفير الأراضي المخصصة. وجدد رئيس الفيفا ثقته بمستقبل الكرة العراقية مؤكدا أنها تسير في الاتجاه الصحيح، كما أعلن عزمه زيارة العاصمة بغداد قريبا. بحث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود مع رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا أرسين فينغر سبل الارتقاء بالملكات التدريبية والفنية في العراق. وتناول اللقاء إقامة ورش عمل ومعايشات ميدانية لأعضاء اللجنة الفنية بما يسهم في تطوير قدراتهم. كما اتفق الطرفان على تفعيل هذه البرامج ووضعها موضع التنفيذ بالتزامن مع زيارة مسؤولي مكتب الفيفا في الشرق الأوسط إلى بغداد. ويأتي اللقاء ضمن خطة التعاون بين الاتحاد العراقي والاتحاد الدولي لتطوير الجوانب الإدارية والفنية. أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي يريد النمساوي يوسف نصراوي تطلعه للمشاركة مع أسود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة، وقال أن متابعة رئيس الاتحاد يونس محمود لمسيرته الاحترافية تشكل دافعا كبيرا له من أجل تقديم أفضل مستوياته مع المنتخب الوطني. من جانبه أعرب والد اللاعب عن شكره لرئيس الاتحاد مشيدا بحرصه على متابعة مسيرة نجده الاحترافية، وأكد فخره بتمثيل يوسف نصراوي للمنتخب العراقي في المحافل الكروية. اختتم المنتخب العراقي للكاراتيه مشاركته في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة بحصيلة 4 ميداليات، وأحرزت اللاعبة لينا أحمد الميدالية الفضية في فعالية الكاتا، فيما نال يوسف هادي طاهر وحسين محمد علي ومحمد كاظم علي 3 ميداليات برونزية في منافسات القتال. وأشاد رئيس الاتحاد عادل عيدان بالنتيجة مؤكدا أنها تعكس التطور المتواصل للكاراتيه العراقية، كما أعرب عن آماله في مواصلة حصد الميداليات القارية والدولية خلال الاستحقاقات المقبلة. أخيرا حقق المنتخب الوطني للمواي تاي إنجازا لافتا في بطولة العالم للكبار المقامة في كوسوفو بعد أن حل في المركز 8 عالميا ضمن جدول الأوسمة، وحصد لاعبو العراق 3 أوسمة ذهبية و6 فضية و4 برونزية ليبلغ إجمالي الحصيلة 13 وساما ملونا. وأشار الاتحاد الدولي للمواي تاي إلى بروز المنتخب العراقي بين أكثر الدول تحقيقا للانتصارات في الأدوار المتقدمة، ويؤكد هذا الإنجاز تطور اللعبة في العراق وقدرة أبطالها على المنافسة والصعود إلى منصات التتويج العالمية.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تواصل تألقها في معرض بغداد الدولي للكتاب برعاية ذهبية للعام الرابع على التوالي. افتتاح مشاريع تربوية جديدة في جنوب بابل لدعم البنى التعليمية وتقليل الزخم المدرسي. رئيس الجمهورية يدين الهجمات على السعودية ويؤكد دعم الحكومة في ملاحقة المتورطين. رئاسة إقليم كردستان تؤكد دعم إجراءات الحكومة للتحقيق في استهداف السعودية. العراق يوافق على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق المسيرات. والحرس الثوري الإيراني يؤكد أن قدرات الجيش تتجاوز تقديرات الخصوم. مستمعينا الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: عاشوا عاشوا.
1: حتشوف كل شي وانت عم تسمع المستقبل اف ام.

يا هلا بيكم، مساء خير وعافية، ونلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج إيموجي. إيموجي موعدكم ويا هذا البرنامج. هاي الحلقة كل يوم سبت الساعة 9 بالليل عبر موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل ويا سمر ومصطفى القزويني.

0: أهلا بكم ومساء خير وعافية على كل أهلنا وناسنا وما كنتوا تسمعون عبر الموجة 97.7 إذاعة جامعة المستقبل أو من خلال تطبيق الإذاعة لكل هواتف الأندرويد والآيفون أو من خلال بثنا المرئي المباشر على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. نلتقيكم وحلقة جديدة من إيموجي وضيف جديد. مو كل كلمة نقدر نحكيها ومو كل شعور راح نقدر نعترف به، بس مرات إيموجينا واحد كافي حتى يفضح اللي بداخلنا، غضب، حب، خوف، إحراج، انتصار وحتى جنون. اليوم ضيفنا ما راح تكون أسئلة عادية، راح يختار هو الإيموجي وراح يختار السؤال وراح يتورط ويانا. مساء الخير والعافية ضيفنا لهذا اليوم، نرحب به المخرج السينمائي والزميل والإعلامي أستاذ بهاء العلقاوي.
1: مساء الخير، اليوم مساء العافية،
0: مساء الورد
1: علي السماره وعلى المخرج المبدع مصطفى وعلى كادر الاذاعه والمستمعين جميعا. اهلا وسهلا بك. بس انتوا دخلتوني كلام ارهاب، مخوفيني.
0: ليش؟
1: اسئله ومتحضر.
0: ليش؟
1: ليش ناويين؟
0: ناويين ناوي لك على نيه، بس هي بالاساس النيه منظوره من مدير البرامج حيدر الشلبي صراحه.
1: يعني اكو مؤامره؟
0: يعني نوعا ما، بس المؤامرة أنت راح تسحبها بيدك وأنت راح تتورط بيدك حتى بعدين ما تحكي علينا. مساء الخير والعافية عليك. إن شاء الله راح يكون لقاء حلو وخفيف. فكرة البرنامج مجموعة من الصور، مجموعة من الأشياء تتعلق بيك بحياتك، أنت بإيدك راح تتورط وتسحب السؤال اللي يدينك. تمام؟
1: تمام.
0: مستعد؟ بداية أنت شجاع؟ تجاوب على كل الأسئلة؟
1: الحمد لله معك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء
0: الله. يلا راح نروح فاصل ونرجع حتى نسحب أول ورقة وأول كارت.
1: إن شاء الله.

0: طبعا هسه احنا بالبدايه راح نبتعد عن كل المسميات. اليوم نريد نتعرف على بهاء الانسان، الطفل، الحبيب، الشجاع، الحزين، اللي انكسر قلبه، الغاضب، تمام؟ بعيدا عن كل المسميات. يلا بهاء، وين روحك تروح؟ اليا صوره تحب تسحبها؟
1: انا صغيره او كبيره؟
0: بكيفك.
1: شوف هاي اخر او هاي الوسط.
0: بكيفك، قلبك دليلك. يا الله، اي راوينا ايش طلع لك؟ الغضب. انت من النوع الهادئ؟
1: لا يعني مو قصدي هذا، بس عصبي.
0: عصبي. واكثر واحد تعصب عليه
1: اللي يدوس ببطنه، يعني اكيد.
0: من يدوس ببطنك؟ اريد اسم.
1: لا ما مو يعني قصدي بصوره عامه.
0: بالبيت؟
1: بالبيت ما عاد، بالعكس مرتاح.
0: بالدوام؟
1: صار لي هاي مجاز.
0: اصدقاء؟
1: كلهم حبابي.
0: لا عاد من اللي يعصبك؟
1: يعني اكيد بالشارع فد موقف فالشيء اكيد يعصبك. يعني
0: الحكومه؟
1: من النوع الدوله، من النوع انا بالعكس اتحمل
0: زين،
1: لكن توصل لدرجه لازم اكون عصبي.
0: يعني شلون تعصب؟ درجه الغضب مالتك؟
1: لا افقد. افقد
0: تكسر وهيجي؟
1: لا مو اكسر، مو توصل لهالدرجه، بس يعني افقد مرات، اتندم.
0: خسرت ناس بسبب عصبيتك؟
1: يعني اكيد، بس ما يعرفون قلبه طيب. يعني العصبيه ورا 5 دقائق انتهى. انا اعتذر، وعندي ثقافه
0: ترجع تعتذر.
1: عندي ثقافه الاعتذار.
0: حلو. شخص
1: اتندم يعني اقول ليش يعني الله، بس هسه بديت الفتره الاخيره من عمري يعني ما شوي اشتد علي المرض والسكر وكذا، ما عاد كنت المن.
0: ما تسوى
1: بعد، فبحاول يعني ما اغضب.
0: اكو شخص تحس غضبك خسرك اياه توجه له اعتذار؟ يعني حسيت الاعتذار
1: ما مستحيل انام الليل اذا ما اعتذر.
0: هو حسيت انه مو كافي اعتذارك؟
1: لا ما عاد، مستحيل. انا ما اخلي واحد يطلع من عندي زعلان.
0: حلو.
1: ما عندي اعداء يعني، حتى ما عندي اصدقاء يزعلون من عندي. وانت يمكن قد علاقتنا وصداقتنا وجمالتنا 15 سنة يمكن.
0: اي هواي عمر.
1: اي
0: يعني اصلا ما شفتك في اليوم معصب، دائما تضحك مبتسم.
1: اي لكن قلت لك في بعض الاحيان الا ان واحد يدوس ببطنك.
0: اي
1: يعني تضطر صراحه، واحنا بشر وخطائين كنا يعني.
0: صحيح. هاي اله.

0: يلا نسحب ورقة ثانية.
1: نسحب
0: ليش بس الصغار؟ نراوس منا ومنا. شنو رأيك؟
1: أول واحدة كل بها في مشكلة حاطة أول واحدة. مكسور القلب.
0: إيه بهاء الحزين. تعرفوا على بهاء الحزين. بهاء شو وقت هيجي حالتك؟
1: يعني إحنا دائماً أكو.
0: طبعاً هاي صورتك بالفكرة.
1: أعرف بس مسوي لها بالذكاء الاصطناعي.
0: إيه بس والله حلو.
1: يعني أكيد كل إنسان له ظروف يحزن بيها. يعني أكو حزن عن حزن يختلف. يعني الفترة الأخيرة عانت كل أصدقائي يشوفوني منعزل أو حزين.
0: ليش؟
1: لأن الوضع اللي
0: هسه حالياً.
1: يعني هاي السنين الأخيرة بدأ وضع الصحي شوية تعبني وصدمني بالفترة الأخيرة. لا أنسى والتلف بالأعصاب المحيطية أكثرهم يعني يدرون بهذا الموضوع. الألم الآخر هي أمي اللي صار لها 10 أشهر فاقدة بالفراش. فكلش تعبتني. يعني ما أحس أكو طعم بالحياة. يعني هاي الظروف مرات تخليك تكون حزين. أما الظروف الأخرى ظروف المعيشية تتدبر مرات يعني بالشغل كذا. هذا أكو لها حلول. بس أكو أمور ما لها حلول. يعني تبني تشوف أمك قدامك فاقدة.
0: هي يمك بالبيت.
1: تحكي بالبيت. صعبة شوي. أكيد يصير حزين.
0: لا تحاول تعوضها.
1: مستحيل. ما تتعوض.
0: أذيتها؟
1: لا بالعكس.
0: بعمرك كله يعني.
1: بالعكس. بالعكس هي تحبني كل شيء.
0: صدق؟
1: ما سهل غير بهوى.
0: بهوى. لو هي في حالة وعي تشوفك أو تسمعك.
1: طبعاً.
0: ستقول لها.
1: يعني طبعاً أضحك بهالوضع هذا بس لو حركة بسيطة قمت تضحك. يعني حتى مرات اخوتي من البيت ايش يسوي لها؟ اقول لهم ماكم علاقه.
0: وهي يعني الخلطه
1: اي عرفت شلون اضحك. يعني سوى اكثر شيء اكثر شيء حزني حقيقه. يعني
0: شو تقول لها؟
1: يعني انا وفاه والدي يمكن انا بعدني شاب صغير يمكن ما تعلمت مثل ما دا اشوف امي تعلمت عليها. اكثر شيء حزني بهاي الفتره هي والدي.
0: صار لها 10 أشهر؟
1: 10 أشهر بالضبط.
0: هي تسمعك من تحاكيها؟
1: تسمع مرات عندها وعي بسيط مرات ما تعرف ما تعرف.
0: تتجرأ تقول لها أشياء بداخلك؟ ما تتجرأ تقول لها؟
1: لا هي تقول لي يما أنت مريض يما دير بالك على روحك توصيني وهي على فراش الموت.
0: ستقول
1: لها قبل يومين تقول لي يما رويت بك زين وضعك زين يما زين كان تقول لي أنا ما عندي فلوس أعطيك. هي طبعا يعني متعودة تكرم دائما وكذا. لا يما موجودة خير من الله. طلعت لي المحفظة تقول يما الدهريز وتنسى. يعني حد بهذا الوضع هي وعينها علينا وتدعينا وكذا.
0: شو تقول لها بها؟
1: الله يعطيك الصحة والعافية ويشيل عنك الألم.
0: الله يريح بالك إن شاء الله.

0: الله يعطيها الصحة والعافية.
1: الله يحفظك رحمة الله.
0: وأكيد يشرفنا وجودك ويانا بإيموجي. بهاء تعودنا على ضحكتك الحلوة، يلا خلينا نسحب ورق.
1: إن شاء الله إن شاء الله نسحب هذا اللون. ما تحبه يا الله
0: يا الله.
1: الله يستر. خجل وإحراج.
0: أنت من النوع تخجل بهاء؟
1: أكيد.
0: تنحرج؟
1: أكيد إيه أكيد. طبعا ماكو واحد يخجل.
0: صار حوك بمشاعر حب في اليوم.
1: يعني أيام الشباب
0: إيه؟ انحرجت لو كيفت؟
1: لا أستحي
0: صدق؟
1: والله العظيم مرات يقول ما عن هذا الطول والعرض وهذا فيك تخجل. أقولهم ما أعرف يعني.
0: شو وقت تحس نفسك خجلت؟ بالمدح لو بالمصارحة لو شنو المواقف تحس بها بخجل؟
1: والله هواي مواقف يعني
0: مثلا
1: تنوع خاصة تخطأ بشيء وما تدري بيه على عفو
0: تنحرج. صار لك موقف محرج مثلا؟
1: أوه.
0: نحكي عن واحد مثلا لو تريدنا نسولف لك.
1: سولفي.
0: شنو رايك؟
1: سولفي.
0: مثلا نروح لمصر؟
1: نروح
0: لمصر. شبيها مصر؟ شنو سالفتها؟
1: شوف مصر هي
0: شوف لا تحكي لي بدبلوماسيه.
1: لا لا مو دبلوماسيه.
0: ترى سوالفك عندي بها.
1: يعني مصر من يقولون ام الدنيا فعلا هي ام الدنيا.
0: أي.
1: يعني احنا في مجال عملنا بالسينما بالدراما وانا كنت نابريس تحت المنتجين العرب جامعة الدول العربية كنا في قطاع الانتاج فكنا اكتف نشتغل اعلانات مسلسل كذا.
0: شفت الدنيا؟
1: شفت الدنيا هناك.
0: عرفت الدنيا هناك؟
1: كل شيء حلو. بس اذا تحكين على موضوع المصارحة والنساء اكره ما اكره النساء المصريات.
0: ليش؟
1: ما اعرف ما احب.
0: يعني هسه انت تقول لي انت بمصر أم الدنيا وعشت الدنيا ما حبيت؟
1: أبدا.
0: ما عشت قصة حب؟
1: أبدا. مصر يعني اجتهيت بالعمل كان عندي ظرف بالحلة يعني بالبيت فكانت الظروف ما تسمح أن أتفرغ للعاطفة وللحب وللسوالف لا. لكن في بعض الأحيان هناك دعايات هي اللي صار شنو ممكن أعرف هو أو غيره. الفنان علي شجيري
0: ايه؟
1: الله يعطيه الصحة والعافية.
0: تحياتنا له.
1: تحياتنا له. كان الفيسبوك مالته أدى
0: زين
1: زين. أنا كانت عندي ظرف مشاكل عائلية بالبيت فقال لي أنا أعالج لك الموضوع مالك علاقة بتشي. قلت له علاقة أنا دايخ مالي خلوق. فالمهم
0: أخذ الفيس.
1: أخذ الفيس كاتب مخطوب
0: زين.
1: أنا أصلا داني ما أنا طبعا كلش غبي بالتقنيات بالنسبة
0: زين.
1: فكتب مخطوب أو خاط ما أدري كيف الشيء هاي الحالة
0: الاجتماعية
1: الاجتماعية ما ادري لحد انا اتذكر كنت قاعد اشرب قهوه ومنتظر اولاد اصدقائي الله يذكره بالخير شمع من حسن جماعه وشيماء شيماء الزبير شيماء ام الشرقيه كانت البرنامج شيماء ام علي كنا بالليل نلتقي دائما نلتقي بالكابيتال اهل العراقيين
0: زين.
1: فجدت معالي بالخير بالبركه بدشين شك والقرآن ما وقعت عقد قلت لا عقد عشان كان اكو عمل مسلسل كان ويا الله يرحمه محسن العزاوي كان يقول لي لا بالخير. قلت شكو معلي شكو خير والله ما وقعت العقد ولا تسلمت ولا فلس
0: زين.
1: قلت لي لا مو هذا الموضوع. قلت لي المن خطبت انا خاطب ماكو جاي. قلت لي بها احنا اخوتك ولا تضم علينا التليفونات قامت ترجع علينا من العراق ها سويتها
0: مصدقين هذا
1: مصدقين.
0: الموقف
1: فهي كانت هاي يعني المزحة وعلي كان مسويها.
0: يعني انت ما ردت قبل 4 سنين تتزوج ثانية؟
1: لا لا لا
0: جيبونا حدر شعب.
1: لا لا.
0: خليه شهد.
1: لا انا بالعكس ببتعد عن الموضوع. الموضوع هذا
0: هسه هي تسمعك ما عبد الله؟ لا لا
1: والله ما اعرف
0: لا
1: ما لا لا طب عبد الله لا
0: انت في امان.
1: لا هي مأمنة اصلا عندي. لا مأمنة انا ما
0: والله انا قال لي انه هو كان اكو نيه زواج بس
1: قلت كان اكو ظروف عندي بالبيت عائلي كانت اكو مشكله في وقت اعترف لك يعني مو هذا بس سوى كانت دعايه.
0: يعني ابد عمرك بحياتك ما فكرت انه تخطي خطوه ثانيه؟
1: ما عندي كانت الخطوه الجديه يعني كان سوالف هيك نشقه وضحك وما ادري شنو ترى راح اتزوج يعني كانت
0: ماكو شيء جد.
1: ولو اريد كان تزوجت الاولى الثانيه ما عندي مشكله يعني مو مو مو مو قادر او صعب علي او اكو احد يفرض علي مستحيل. لكن يعني في فتره من الفترات مريت في ظرف والكل كان تدعي ان انا اتزوج انا اتزوج اتزوج بس ما تزوجت. لا
0: ما تزوجت.
1: لا
0: يلا روح فاصل.
1: نروح
0: يلا روح فاصل ونكمل حديثنا ونسحب الاوراق مع ضيفنا بهاي العلقه قرعه.

0: بها القلقاوي لما تختلي بنفسك او تحس بلحظة حزن، لحظة خلوة، يا الاغنية اللي تحب تسمعها دائما.
1: عبد الكريم عبد القادر.
0: يا اغنية
1: كل اغاني
0: الاماكن مثلا،
1: كل اغاني مو الكلمات فقط، انا الاحساس اللي عنده. شوف هذا الموضوع مال عبد الكريم عبد القادر، انا من الطفوله كنت اسمع من ايام الشباب. كان ما موجود بالاعراب، يجيبون الباصه الكاسيه، تتذكر البكر على سميه. بجيت اسمع ايام الشباب، احس الاحساس مال عبد الكريم عبد القادر، اللحن الموجود كذا، فظل يعني خليني انا بامان بذكريات القديمه، بيت اهلي القديم، اهلي ابوي الله يرحمه كذا، يعني اتذكر ذيك الاجواء.
0: و يراجعك البهاء الطفل؟
1: يعني اي اكيد
0: تشتاق له؟
1: ووردة جزائري نفس الحالة
0: تشتاق له الطفل؟
1: طبعا.
0: شو وقت يظهر؟
1: اغلب الحيان هو ظاهر.
0: مع من؟
1: مع الكل.
0: مع الكل؟ ما تتقيد؟
1: لا.
0: برسمي بدوام ب...
1: لا كل كل مكان إليه يعني اكيد.
0: اكثر واحد كدا. تحس نفسك انت يظهر بهاء الطفل امامه ما تتقيد؟
1: والله حتى قدام اولادي انزل يا المستوى ما اضحك، حتى الاحفاد يعني عندي ايوه بنتي انا اصغر من عندها
0: تلقاها حجه
1: يعني القصد ايه يعني هسه ضحكك، اكو فيديو الماما المفروض يوصلش بس ما وصل لي. قبل 20 يوم قال فت بقلبي
0: زين
1: هدا غير خدت اولادي وبناتي واطفالهم وكذا انا اسف حالي
0: زين
1: بالمصيف كلهم ملتين وهاي انا لقيت المرجاد على عبي فما وقت بعد الكاميرات كلها تصور كنت مشكو قال بابا عندك رماس طفوليه
0: الله يخليك ويديمك
1: الله يحفظك
0: يلا نسحب ورقه
1: نسحب
0: يلا وين تروح
1: نروح للكبيره واحده منا واحده منا
0: يلا يا الله
1: مكسور القلب يا كم الشظايا
0: شو وقت انكسرت بكلمه بجملة من صديق من حبيب قلت بيها كافي بهاء اطلع هذا مو مكانك شوف حتى هو شو مسوي مطلع قلبه من جسمه
1: ما عندي هيك يعني ما اطلع قلبه واعقد او اطلع وكذا ما عندي
0: مو حقد وانما كافي هاي الأذية ما استاهل طلعت قلبك واللي بيه
1: هو اي مرة بحياتنا ما اني بعرف من المناسبة أني أي مكان ما أرتاح به في عمل كصديق مطعم كازينو حديقة مجتمع إذا أشوف نفسي ما مرتاح به أنسحب بعد
0: مرات أكو أشياء تجبرنا علاقاتنا مشاعرنا ارتباطنا بالناس ارتباطنا بهويات ما نقدر ننسحب عنها بسهولة
1: شوف يمتى ينتهي الكلام عندما تنتهي الجدوى منه فهو اذا انتهت الجدوى منه بعد ما شايف ما يفيد الحج ما يفيد
0: انتهت الجدوى هسه
1: هو اذا
0: بعد ما يعتب بها
1: لا هو اي موضوع يعني انا من عندي دن الجدليات بحياتي دائما يعني مرات يقول انت بها تروح الفلسفه زياده مو فلسفه زياده لكن هو ينتهي الكلام عندما تنتهي الجدوى منه
0: شو وقت بها يقول انتهى الكلام
1: هو من البشر اللي يشوفه ما يفيد بالكلام يعني هو ما يفيد يعني
0: قلت
1: أكيد
0: هواي
1: لذلك أنا الفترة الأخيرة سميت نفسي متقاعد وأنا بعد ما طلعت تقاعد قريبا سميت نفسي متقاعد يعني ابتعدت عن هواي أمور عن الوسط عن بعض الزملاء عن بعض حتى المؤتمرات أكو بش أشياء ما بيها جدوى
0: تشتري راحت بالك
1: تشتري راحت بالك دائما وهسه خاصة المجتمع بالمناسبة مرات كبيرين يعترضون على كلامنا أقول لهم المجتمع العراقي هو أرقى مجتمعات عربية وعالمية لكن
0: بس
1: بدت البيئة تأثر بالمجتمعات
0: البيئة الانترنت يعني
1: كل شيء يعني البيئة يعني تأثر تأثير مباشر بسلوك البشر
0: حاليا وين تلقى راحتك
1: بالكتابة
0: تكتب
1: أكتب
0: إيش تكتب
1: يعني أنا أكتب أشياء عن نفسي الخاصة إلي يعني
0: مشاعر يعني
1: شعر يعني أكو أدي يعني سدا سوى رواية اسمها على قيد الحياة أكتب بها
0: ايه؟
1: ما يمر من حياتي أكيد إن ايه؟ الأشياء اللي أثرت بها الأماكن اللي أثرت بها
0: ايه؟
1: يعني وأكو في الطريقة شلون هسه برنامج طريقة جديدة
0: ايه؟
1: سويت شغلة بهاي الرواية
0: فيك يعني
1: يعني راح أترك فيها أكثر من 20 ورقة فارغة طبعا أنا بيها وصية عندما أموت تطبع، بس قبل أن تطبع أكو أسماء راح يكتبون عني، تخلي 20 ورقة الأخيرة بالرواية.
0: ألك
1: مثلا سمر،
0: أي
1: راح أترك ورقة إلى سمر، راح يجون عليك
0: حلو، يعني
1: يقولوا لك
0: أشخاصك
1: أنت إيش تعرفين عن بها، كتبي لنا عنه، راح تكتبين عني، بس أنا ذاكرش بالرواية، راح تقارنين شوفان إيش قايل عنك، شو تجاه تكتبين عني، شو إيش قد أنا كاتب عنك، أو شنو المواقف اللي أنا ذاكرها، أو شنو كذا، وأنت إيش راح تكتبين عني، فأكو مقارنة بسيطة. هذه أنا بعدين أحب الجدليات، يعني مثلا دائما عندي نظريات، مثلا أول واحد ركض هل كان بسرعة الوصول أم كان هربان؟
0: انت بعدين شو لقيت؟
1: يعني هذول الجدليات، فدائما انا بحياتي استعمل هاي الجدليات. شوف عندي واحد نصحني في اليوم نصيحه،
0: هذا الموضوع اللي دقق بالتفاصيل مو موضوع متعب شوي؟
1: متعب اكيد، بس لكن الوضع خلاك يعني ماكو شيء اسمه عفويه،
0: هو عفوية صح صارت جدليه شوية. وخلي واحد يحرك عقله.
1: نعم.
0: زين، بس الموضوع متعب.
1: متعب بس لكن في اي موضوع انا خلي هاي الجدليات بيها،
0: خلي الواحد متحير.
1: لا
0: إيه؟
1: ما ما في يوم واحد نصحني، هو يمكن اصغر من ابنائي، قال لي بهاء انت طيب هواي، قلت له ايش المشكله، قال دائما خلي شعارك بالحياه الشك، شنو على شنو عايش حياتي بالشك، قال الشك يوصلك الحقيقه، دائما لا تثق بفلان، شك بي الى ان توصل الحقيقه، لان الناس وقت صارت تخوف مو مثلنا احنا.
0: انخذلت بالثقه؟
1: اكيد بكل بالعمل
0: اكتشفت انه كلامه صح؟
1: طبعا بس انا ما اقدر استعمل هاي النظريه، مستحيل. لكن
0: ما قدرت؟
1: لا صعبه. اذا اشك بكل شيء هذا مرض اعتبر انا. بالعفويه موجوده.
0: لا واعتقد كلهم راح يطفون.
1: يعني يقول لي لا بداخلك خلي هذا ايه؟ الشك دائما، لا تعطي كل شيء يعني قدام.
0: هاي راد له قوه.
1: يعني فموضوع يعني هم كتب هم موضوع.
0: زين انت قلت لي يعني عفت 20 ورقه بالروايه.
1: يعني بعض الاسماء راح اخليها بها، يعني انا كل ما دا اكتب على
0: من
1: موقف.
0: 5 اسماء اريد انت تتمنى انه يكتبون او يكونون متواجدين باوراق روايتك.
1: لا بعيني مو هنا الموضوع، هي اسماء بالمناسبه، يعني بالروايه كاتب باسم. بس هناك راح اشير اليه، اقول هذا فلان بالروايه، يعني ما مطلع اسمه الحقيقي.
0: انت ما تريد تعرفه؟
1: لا بالكتابه انا ما كاتبه، خلينا نقول اليوم كتبت عن سمر وبرنامج كان لطيف وكذا وانحرجت او كذا وقردت اقول كذا وما قدرت او حبيت، يعني هذين راح اكتبهم اكيد، بس ما راح اكتب سمر باسم سمر، راح اكتب مثلا اي اسم اخر بالروايه، يعني هي اكو بها تكمله. لكن بالعشر ورق الأخيرة والعشرين ورق الأخيرة راح أكتب سمر أو فلانة، هي سمر ترى الإذاعية دي كانت لفلانة وهذا
0: يعني
1: التاريخ
0: أنت
1: مكتوب.
0: أنت الأوراق ذني العشرين معرفها كل واحد؟
1: يعني لحد ما واصل 6 أوراق معروفة
0: تقريبا. من الثلاثة الأولى الكاتب؟
1: صعبة شوي. من ضمن هنا أحط يسر يعني.
0: إيه؟
1: يعني أنا اللي هو هسه موجود يمكن يسمعني ما يسمعني اللي هو عادل عناوي.
0: ليش؟
1: عادل صديقي الصدوق الأخ والروح وكذا.
0: إيه؟
1: يعني ابو مصطفى خوش الزلمه
0: زين،
1: بس عملنا سوا وهذا والا مواقفه هوايه وياي ومواقفه، يعني هو حاله حال اخوتي، يعني بعزه اخوتي امانه الله.
0: زين
1: فاكثر شيء وكاتم اسراري ومشاكلي
0: ولا زال؟
1: طبعا
0: ولا زال،
1: لا زال اكيد، احد احنا متواصلين، هو كان ما موجود وطالع بواجب
0: وقابل. حلو زين، بما انه جبنا طاري عادل عناوي تحياتنا له، طبعا احنا بدنا نجيبه بس
1: ابو مصطفى
0: ما يقبل. يقول هذا البرنامج يعني
1: خطر.
0: تحياتنا له. خلي نذكر هاي الأسماء. أبو ذيبة،
1: أحمد أبو ذيبة.
0: شنو الموقف وياه؟ لا ما أريد شنو علاقتك بيه، أكو موقف وياه؟ عن الأسماء اللي جايبتها أدرى أكو موقف.
1: أحمد أبو ذيبة إنسان طيب نظيف
0: زين،
1: موظف يحت الدوار، طلب في اليوم من أدي أن توصل له أنا قلت بالمحافظة. هواي سويت خير الناس، لكن هذا الرجل يشيل التلفون يشكر مني بطريقة مؤدبة جدا. فتحياتنا لأحمد أبو ذيبة.
0: بس
1: ماكو شيء.
0: أكيد
1: ماكو شيء.
0: مها الخطيب.
1: الويا مها طبعا يا أخت.
0: تحياتنا يا زميلتنا.
1: الخيم احنا نعتبرها هي.
0: ليش هاي النقر
1: دائما؟ لا بالعكس هي ملت ناقر. ايه؟ بس هي تضرب مثل فتجيبه وين على بهالعلقام. الويا مها ام انا اعتبرها قبل ما تكون هي اخوته وزميله وصديقه، وكلكم تعرفون علاقتكم بها
0: صح. هي علاقتنا قوية بها
1: ورسالة
0: بالجميع.
1: طيبة وتركض وعندها محبة للجميع وعندها حب للبلد
0: صح،
1: وتحب
0: اكو موقف
1: تخدم.
0: وياها تحب الذكرى؟
1: لا الوية ما كل مواقف حلوة.
0: حلو. علاقتك ببيت سيد نهابة؟
1: بيت سيد نهابة يعني علي أم حسين.
0: اي واحد؟
1: شوف احنا عندنا اثنين، هو حسين وعلي، اثنين هم واحد يختلف عن الاخر بالاطباق. طبعا دكتور حسين هو شاعر معروف على المستوى الوطني
0: فحياتنا
1: على
0: إلى
1: مستوى الدول الاوروبيه والاسبانيه وكذا،
0: نعم.
1: لكن علي نهاب كارثه. علي نهاب انه هو شاب كان خبيث، خبالها مالته الادب، فهواي عندنا سوالف. يعني مثلا كان نجمع شك واحد كتيبه بالحلب شهر 4
0: إيه؟
1: ناخذ نجيب له مزاق يدقون. يوم من الايام قال باكر راح البس قاطن عيد،
0: زين.
1: راح للباله. الباله هاي
0: إيه؟
1: قديمه كانت بالسوق يعني الجبل،
0: إيه؟ استنى
1: راح
0: قاطن.
1: جاب قاطن هذا بالقوله الطويل القديم
0: إيه؟
1: وهذا، غسله كوالي بس الرباط الكبير، قال امشي نروح نعايد جماعتنا وين المصنع والعمال هناك،
0: إيه؟
1: بيت حج ذهب، بيت حج، البيت السيد حج الغراب. فعلي يمشي وكانما هو فعلا انيق، عندكم مبارك والعالم تضحك، عندكم مبارك وما يضحك، بس القاط مالته هذا القديم
0: ايه
1: والرباط هيك مالته
0: ايه
1: يعني
0: ايه
1: كلاسيك.
0: ايه
1: فسوالف هو على هذا مشاكلنا هواي دائما كنا
0: بس
1: قلق.
0: هاي مال شو اسمه الحفلات؟ لا هاي اول مرة تري فيها.
1: كان يجمع شكو واحد ذول بالحله، الله يرحمه عادل عوبي ذول، وكان اياد، اياد الولد السمين هسه
0: ايه
1: بالاوقاف الزوج صار عنده اطفال ما نقدر نحكي عليه، بس اياد يحكي ايام الشباب يعني.
0: ايه
1: كنا نبوق الله يرحمه سيد نهاب عنده محل،
0: ايه
1: فعلق العقال والغتره مالته ولين الصايه،
0: ايه
1: يجي نبوق هو علي ابنه
0: وتلبسهم
1: لبس العيال.
0: ايه
1: يطلع عليك شيخ خبيب شهر 4
0: شي
1: للمزحه
0: خالد.
1: كذا.
0: زين بيت يوسف شناوة؟
1: يوسف شناوي
0: ايه
1: دول يعني هم جيران اهل زوجتي،
0: زين
1: بس كلهم مربين زوجتي. يا اللي اسمك انا ربيتك، قلت ليش تربيته صعبه؟
0: راح اعطيك اسم
1: يعني حتى ظاهر فديان داش ترمي عنده
0: ايه
1: ويبيع بالعدان، قلت له قوطيه مرحبا بك هاي النايلون. قال لك اقول لك ترى انا ربيت مرتك، ليش مرتي هيك يعني تربيته صعبه؟ كلكم مربيه حيشبر كله مربيه.
0: هذا الاسم ما اقدر اذكره ولا اذكره.
1: هو هسه قرا انا هسه قلت لك على ايات، هو هسه حكي قلت لك لبس عقاب.
0: تحياتنا.
1: الله يعافيك.
0: زين خليت الازمه ليش دائما انت بيها؟ مسوي ازمه انت؟
1: لا طبعا انا بال 2010
0: ايه
1: بالضبط، بال 2009 استقرا نهايه 2009
0: ايه
1: كانت عندنا دوره مهمه في الايركس الامريكيه، وقت تدرين تكون جو القوات الامريكيه بداوا يطورون الاعلام وكذا. فكنت نحن متصدرين الاعلام في بابلون، وكنا مراد البكري وبعض الزملاء، وحضرتك كنت موجوده بال 2009 بعد واكبت
0: نعم.
1: الاذاعه وكذا كاعلاميه. فكنا احنا نرتب انا مراد لمحافظه بابل ان نجهزها باجهزه متطوره كذا، فتحنا الاذاعه بوقتها وكان عندنا نيه الفضائيه وكملنا حتى اجراءاتها. المهم فمن رحنا بهاي الدوره اخذوا من عندنا كم واحد عزلهم على صفحه، قالوا انتوا نعطيكم ليفل اعلى،
0: زين
1: احنا متجاوزين بعض الامور. فجانا مدرب اسمه حسين الحلي، بس هو مو حلاوي مغترب، فبدا بينا دوره خاصه. هاي الدوره قال احنا شفنا بيكم الحادثه السادسه، عندكم نوع من القياده والاتصال، عندكم نوع من الحدث، عندكم نوع الكذا، اشوفكم قياديين فبدنا نطور من مهاراتكم.
0: زين
1: فبدت الدوره الثانيه
0: تكونون حلقه وصل مع الناس.
1: بالدوره الثانيه جتني اسئله كلش ذهنيه وسريعه، يعني شلون هسه مال المتفوقين خلال تمام تحل كذا كذا
0: جاوبهم.
1: اجتازيت هاي الدوره رجعت للحله. ورا شهر ضبط جاني كتاب من مجلس الوزراء، كان بوقتها رئيس الوزراء نور المالكي، انا اتاهل الى دوره مع بعض مجموعه الى ماليزيا في اداره حل الازمات.
0: حلو.
1: احنا مرشحين. رحت لماليزيا كملت دراستي هناك، رجعت خبير في اسلوب حل الازمات. حتى في ماليزيا كانت معدلي عالي بالدوره، فاجيت اعمل يعني كل احنا كل واحد يطلع دوره يعمل المحافظه. بديت اعمل بجديه ضمن هذا الاختصاص
0: واستمرت،
1: فظليت مواكب كل ازمات المحافظه من 2010 لحد 2020. صارت الأزمة هي الكبرى، هي أزمة
0: كورونا.
1: في هذه الأزمة أنا كنت ما موجود في مصر،
0: زين
1: كان عندي عمل، دز الرسالة محافظ بابل قال لي أنا أثق بقدراتك وحبك لمدينتك، أتمنى تعمل لي دراسة كاملة عن هذه الأزمة.
0: زين.
1: قلت له خلال ساعات إن شاء الله بس أدرس الموضوع عالميا حتى أشوف شنو مشكلتنا وشنو كذا وإمكانياتنا كمحافظة أو كدولة.
0: زين.
1: فعلا فرغت نفسي، بديت أقرأ، خابرت كم خبير، خابرت بالاختصاص، خابرت اختصاص الفيروسات في العراق وبمصر وكذا. وصلت النتيجة، سويت بعض التوصيات، دزيت المحافظ، قال لي الباشر لازم ترجع العراق. رجعنا للعراق، بلشنا في تشكيل خلة الأزمة. المحافظ في وقتها وبعض مدراء الدوائر قالوا احنا الموضوع مراد تخصص، الموضوع خاص المال أزمة تكرار هذا تخصص، فأنت ما طول ملم بهذا التخصص وهذا، راح نعطيك صلاحيات لتنسيق هذا الموضوع بين كل الدوائر وتكون ممثلة في خلية الأزمة بشكل رسمي.
0: بعدها دخلت بخلية أزمة لو لا؟
1: هو بقيت أنا بخلية الأزمة، مثل خلية أزمة بدأت أنا أشتغل عملية بالمحافظة وكلكم كنتم موجودين. نعم. الحمد لله شكر، كانت بابل أفضل النتائج. تلوتها أزمات أخرى، أعطت التوصيات للسيد المحافظ وبقى هو يتخذ إجراءاته، أناقشه في بعض الأمور. آخر أزمة آخر شيء كان الله يذكره بالخير شيخ عدنان، تحياتنا إليه، في أزمة لبنان. كنت مجازف دز عليه، قلت له دكتور حجينا أنا بالنسبة لي مجازف، قال لي تعال لازم إحنا هالمدينة نحتاجها. المهم فسويت التوصيات والحمد لله وشكرت توصياتي بعد ما صادق السيد المحافظ عممت على محافظات العراق.
0: حلو، موفقين. أنا طبعا قبل لا أروح للفاصل، أكو صورة جذبت انتباهي بصفحتك.
1: نعم.
0: طبعا هاي الصورة أنت ناشرها وياها بسمار.
1: نعم.
0: تمام، هاي الصورة هي
1: يا الحمراء.
0: هاي الصورة ناشرها أستاذ بها على صفحته وياها بسمار.
1: بس ما أتذكر يا موضوع، أنا وين مواضيع أكتبها؟
0: بس ما رح أحكي بيه على شخص، يعني أنت يعني على قولتك يعني هو قربت الموضوع له بس ما كان
1: حمرا يعني. أكو بشر
0: ايه؟
1: مع الأسف يعني موجود، هسه موجود هو بالوسط.
0: طبعا بالوسط
1: وكلكم تعرفوه.
0: ايه؟
1: أنا في بعض الأحيان أقول الكلام الكثير والعتب ما يفيد لبعض
0: زين.
1: البشر
0: زين.
1: لازم توصل له رسالة.
0: حلو.
1: الرسالة اللي تليق بي واللي هو يفهم.
0: حلو.
1: فهذه الرسائل ببعضها هذه تليق بي هو يفهمها، لأن الكلام الطيب مرات الكلام الصحيح ما يفهمه.
0: وصلت؟
1: أكيد
0: وصلت
1: مليون
0: وصلت؟
1: بالمئة. ها. لا وصلت أنا عارفه وصلت.
0: يلا روح فاصل وراجعين
1: إن شاء الله.

0: مرني.
1: تتمنى يمرك شنو؟ شخص، ريحه، عطر،
0: لا لا عمري،
1: وسالة،
0: عمري، صحتي، كل شيء بعد ما اهتم.
1: والله
0: لا، ما انساني اهتمامي في صحتي.
1: يلا نسحب ورقة، وين تحب؟
0: شوف هاي، قلت الله ما اكو شيء صعب. صعب حاير. طبعا بالمناسبة
1: حاير بزمان.
0: هذا الايموجي الوحيد اللي احبه انا.
1: صحيح.
0: اكو بعض البشر، والله العظيم يا سما، بعض البشر مرات يدز لي رسالة او موقف ما حاكي، بس يدز له هذا، هو يبتهمها يعني.
1: يعني مثلا شنو معناه؟ انه ما عاجبني الكلام؟
0: هو هو يسولف واحدة.
1: ايه صوتك يسولف.
0: بي هواي معاني.
1: اكو مرات تصير مواقف ما بيها ردة فعل. أيوة. ما بيها تعليق، ما بيها كلام، هذا الوضع المناسب.
0: والله هذا يحكي كل اللي بقلبك. سبحان الله، هذا كل شيء احب.
1: يا مواقف تخليك هيك.
0: اغلب المواقف ما بيها حلاج. هذا الايموجي عبر،
1: يعني انت من دزيتها معناها سد الموضوع،
0: يندل درب،
1: ماكو كلام. يلا نسحب صوره لعد.
0: سبحان الله، اصلك هذا احبه. هذه تلك كل شيء اللي يشتري نفسه. صحيح.
1: الله، هذا بقى هاي حقيقته. شو وقت أدركت هاي الحقيقة متأخرة، إنه لازم تترك كل شيء وتشتري راحة بالك؟ تأخرت بيها؟
0: أي كلنا تأخرنا بيها، بس أنا كلنا، كل الشعب، كل مواطن عراقي تأخر بيها.
1: إيش قد؟
0: يعني من ال
1: كان المفروض هاي الخطوة تخطيها من شو وقت؟
0: من زمان.
1: ليش توقفت؟
0: يعني مشاغل الحياة، اهتمامنا بالآخرين، تركنا أنفسنا، تربية الأولاد، بناء البيت.
1: لو هسه سألتك شنو الأشياء اللي حسيت نفسك أنت تركتها حتى تشتري نفسك مثلا؟
0: والله وايو،
1: مثلا أدري هواي أمور أريدك تعدد ليها. شنو الأشياء اللي كانت ماخذة من صحتك، من طاقتك،
0: العمل،
1: من عافيتك؟
0: العمل
1: الإعلامي؟
0: لا، العمل السينمائي. لا لا لا، بالعكس. ها. أنا أجد نفسي بالسينما أكثر، يعني
1: من اللي
0: المسرح
1: متعب.
0: دائرة كنا بالمشيت موظف، يعني كموظف بالحكومة في الفترة الأخيرة 5 سنين سنة، يعني مجاز وسنتين هسا عند عجز طب للتقاعد. تعبت هواي، لكن
1: من الناس لا من الدوام،
0: لا كله والله. يعني مرات أقول حرامات ما حد يستاهل، مرات أقول لا هذا واجبي. حتى لو ما حد يشكرني عليه أو ما حد يذكرني عليه. شوفي أكو مرات يحز بنفسك إن شاء الله.
1: أيه.
0: العلاقات مو كلها يعني.
1: أيه.
0: بس الأغلب من يكون عندك مكان وعندك شغل وعندك كذا، تليفونك ما يسكت، بس من تأخذ إجازة ما موجود بهالمكان تليفونك ما حد يسألك عليك.
1: يعني قصدك أنت من موجود يدوروك، بس من تكون غايب ما متواجد.
0: لذلك أقول إيش قد طيت وقتي إلهم، إيش قد حرصت أنا أوفر لهم، إيش قد حرصت أنا أخدمهم، إيش قد حرصت من صحتي ومن عافيتي ومن وقتي ومن كل شيء. لكن أقول مستحيل، ولو أنا أكره يعني المقابل دائما، أنا أقول في سبيل الله. وهاي وصية أمي وصية أخوي الكبير نفس الحالة، دائما يقول اشتغل رب العالمين،
1: زين
0: علاقة بالناس، فتنتظر
1: شيء لو تركته تشتري نفسك.
0: أكيد هي الطيبة الزايدة.
1: طيبة.
0: يعني إحنا كنا نقول إحنا طيبين، بس أكو طيبة زايدة يعني.
1: طيبتك إيش سوت لك؟
0: أكيد تأذيك في بعض الأحيان، ولو أنا أعتبرها يعني بشيء مو سلبي.
1: يعني خسرتك مادة، خسرتك ناس، أو وقعتك بناس ما يستحقون.
0: أكيد ناس ما يستحقون، خسرتني مادة وخسرتني من عمري وخسرتني هواي.
1: وتبت وراها قلت كافي.
0: أكيد.
1: لا بعد أكو طيب. أكو بعك شوية.
0: شوف إحنا أكو شغلة من المجتمع. إحنا نقول التنمية البشرية. شنو يجي ببالك بالتنمية البشرية؟ شي درس؟
1: إنه شلون تتعامل ويا الناس وشلون تكون واعي.
0: بينما التنمية البشرية هي مجموعة أخطاء، شلون نعالجها حتى تكون ناجح؟ إحنا
1: شلون استفاد منها؟
0: نعم. هو درس يصير، هي مجموعة خبرات راح تكتسب خبرات. هذا الخطأ وقعت بيه، بس ما تصير توقع، يقول لك كمل بالصحيح وعالج.
1: ما يعلمك ما تخطأ، لكن يعلمك
0: شلون تعالج الخطأ. تكون عندك مجموعة أخطاء، مجموعة خبرات حتى تقدر تنجو بيها. فهذا يعني كل إنسان أكيد كنا معرض للخطأ، ما معصومين.
1: زين، آخر مرة حسيت إنه طيبة قلبك أذتك، آخر موقف قلت يا بهاء كافي
0: واي والله ما
1: لا اريد يعني اخير
0: لا والله ونكذب نقول ايش ونكذب تعال يوم
1: اخر شيء تتذكر مع شخص ماده مع احد توقعت شيء طلع شيء
0: والله والله ما اتذكر يعني بس انه دائما هاي تمر بين هاي الحاله بس كذا مدو
1: يلا ناخذ صوره لعد خلنا نطفر الصوره شوف شنو خلينا نجو من هذا الموقف هذا السؤال اللي
0: 2016
1: هذا بهاء بعد كم سنه
0: صار 2016 قديمه
1: لا هاي ذكرى
0: هاي بتركيا
1: ايه
0: لا
1: ها
0: ايه بتركيا
1: هاي الصورة
0: تركيا
1: هذا بها بعد كم سنة
0: والله يمكن بعد 3 ايام 4 ايام
1: هذا هذا العمر بعد كم سنة شو تقول لي بها بهذا العمر
0: شوفي انا دائما ابحث عن الانجاز اقول سويت هاي الفترة راحت بعمري ايش قدرت ابني ايش قدرت اخدم هو من المواضيع اللي واحد يهمل نفسه يهتم بغيرنا سويت لفلان سويت لابنائي سويت لاصدقائي للمنطقة منطقتي يعني انسان بالمنطقة مرات ولدي يضحكون قابوا يسموك العنيد ليش انا اخدم المنطقة دائما جواري اللي عنده مشكلة اللي عنده كذا محتاج شغلة اركض له كذا فهذا أنا أعتبره هو الإنجاز. شوف كل إنسان عنده رصيد. مش كده عندك فلوس، عندك بيوت، عندك أراضي. كل هذه الأرصدة تروح من يدبوك بالحفرة. لكن يبقى رصيد واحد ما يروح. لا دنيا ولا آخرة. محبة الناس. هذا الرصيد الوحيد اللي يبقى يدعو لك يذكرك بالخير. والله كلها فانية.
1: زين هذا بهاء. بعد ان شاء الله عمره
0: طويل بس مو كل شيء كان شعره هنا طويل
1: هسه احنا طولنا لك اياه قلنا خطيه نسوي له شعر شويه هذا بهاء بعد نقول فد 20 سنه
0: كثر لهم طولنا 5 سنين حتى اشوف ولدي ما في اولاد ولدي ما
1: ان شاء الله يا رب طولت العمر شو تقول لي بهاء
0: سويت
1: سويت بروحك بهاء
0: سويت
1: لا جد شو تقول له
0: اشكره
1: ها
0: والله اشكره
1: والله حلو
0: والله اشكره لان تعب هو وجاهد هو شوف سؤال بس تقبل شوي قلت لي بها صار نزقز زملاء أكثر من 15 سنة وما سمعنا عندك مشكلة وسمعنا عندك كذا وسمعنا عندك مزين هذا شلون إجا ما إجا ترى جهد تعب تستغنى عن أمور تضايق وتسكت تعفي وتسكت يأخذون حقك وتسكت مرات يلا يقول عليك خوش لكن إذا يصير مخوش هذا نسب لخلال دقائق بالشارع أو بيمج أو كذا موقف صغير هذا مو خوش انا
1: عفوا راسا تطلع مو زين
0: انا اقول له شكرا شكرا وصلت لهالمرحله
1: يلا نسحب ورقه انا دا استاجر حتى
0: نلحق اكو شيء قد الشيء مضمومه كذا
1: وصل دار اصل اي
0: والله كل يوم حبيبي بس انا ليش شيء زين جليلي
1: الهم اللي مقيدك هم بحياه بهاء قيده المزنجله
0: واحد
1: لا واحد
0: عندي امانه عين اكملها ما اولادي زوجهم اكملهم بس كلش مهتم بهذا الموضوع شلون دارت بالامور وكذا ادرينا انا رجال يعني موظف راتبي وكذا يعني
1: زين
0: بعض الامور تتطلب بعض المصاريف والبرجزه وهاي التكيتات وكذا ومرات يعني بس اقول بس اخلص من ولدي ارتاح
1: هذا هم كل العراقيين هذا هم كل اب هم بها ما حد يدربي بس انت وقيدك هيك
0: اكيد يعني ما كهم ما تقدر نحكيها
1: لا ماكو شنو انت اليوم كل شيء ما حكيت
0: لا حكيت ايش كل شيء
1: والله كل شيء ما حكيت لي شنو شنو يعني ما لازم اطلع بنتيجه
0: ماكو شيء لا هو هواي بس يعني
1: هم مقيدك ليش ما قدرت تطلع من عنده
0: قلت لك هسه انا حياتي اعتبر متوقفه بس ادي اكمل اولادي يعني هواي امور انا اطمح بيد اسويها ايد اطلع اكملها اعمال اسويها النفسي يعني لكن أقول أدي أمان أكملها يلا
1: ويلا طبعا هذا الهم اللي ما تقبل تحكي به لو خلص صرفت نظر لو هذا الهم ما يروح ما يزول
0: لا وماكو شيء ما يروح بعدين احنا حتى في سبح الأزمات كل شيء حل
1: صح
0: لكن أكو حلول مرات احنا حلول التقليدية اللي نفسها متوارثة أكو حلول بصفنا قريبة بس أنا ما نشوفها أنا أبحث عن هاي الحلول القريبة دائما اللي هي بسيطة وقريبة
1: هذا يحكي عنك
0: مو بهالدرجة، لا زنجيل وكذا مو لهالدرجة.
1: التقييد
0: أكيد كنا عندنا هموم بس ما كوش تقيد، لا مو لهالدرجة.
1: يا لا عاد ناقصه
0: الحياة بعدها حلوة.
1: يلا يا الله.
0: زين هذا الشيء بالصف هاي خطية خديجي.
1: خطية.
0: مرض ألم.
1: المرض. أنت قلت لي تغيرت حياتي لما خسرت صحتي.
0: طبعا.
1: ليش إحنا نوصل لهالمرحلة؟
0: هو هذا الإهمال. الإهمال. الإهمال. شوفي. الإهمال مرات قلت لك إحنا ملتهينا بالحياة بغيرنا بشغلنا بكذا وتهمل روحك، لكن من توصل درجة إلى أن تيجي تروح الحمام ما تقدر يشيلوك أولادك، لازم هنا
1: تستدرك.
0: طبعا صار عندي التهاب بالأعصاب المحيطية وأنا هم أروح هسه صار لي أكثر من سنة ونص أو سنة بالعلاجات، بديت أقدر أمشي هسه وجهي تغير كذا، شوفيني قبل فترة غير شكل جديد، صح ضعفت كذا لكن كنت أحمر كلش، سكر أكل من عندي أكل، يعني هو سرطان صامت
1: صح.
0: يقتل الإنسان بدون يحس ما بيألم، ناس يضرب عيونها ناس يضرب كذا كلياتها كذا تضرب لي الأعصاب. فهسه أنا بالشتاء كل شيء عاني، يعني أصابعي ما أقدر أسوق بالسيارة زي ما أحس بيها بالبرودة، يعني لازم جفوف كذا تحت الصفر، يعني هذا المرض. هو المرض الموسمي المزعج شوية.
1: صحة وسلامة. نسحب ورقة من يمك.
0: أكو شيء تبغى متى تقدر توصل له شنو؟
1: ماكو شيء مضمون ما أوصل له. ها عجبتك
0: اللقطة من نظاراتي الحقيقية يعني كل
1: صورة كل تعبني تعبتني تدري
0: ليش
1: الصور كلها نظاراتك هنا.
0: أستاذ جليل جباوي الله يعطيه الصحة والعافية، أستاذي هو درس من العلاج يقول لي أبو عبد الله ليش دائما هاي النظارات ليش
1: تتفز
0: بعيني، أنا بالنظارات بالقرب ما أشوف، فمن أحط الكاميرا ما أشوف روحي، أسوي هيك حتى أشوف روحي
1: وخرها.
0: فمرات أسوي هيك مرات في بعض الأحيان بس في أغلب الشيء هيك
1: أي
0: معجب بعيوني.
1: هذا هسه كثير التفكير، كثير تفكير مرهق تعب. إيش وقت قررت إنه بيا سنة إنه يعتزل كل شيء؟
0: ماكو شيء اسمه اعتزل كل شيء، مستحيل.
1: تلقى الأشياء اللي ترايحك.
0: ما أتصور يعني قلت لك إحنا.
1: اعتزلت الدوام مثلاً.
0: عندنا هدف بالحياة، مرات نكت نوصل لهذا الهدف وراح نرتاح. كل واحد عنده هدف بالحياة، استقرار، استقرار عائلته أو عنده مريض، أكيد كل بشر عنده هدف. يمكن أنت تقولي أكمل الدكتوراه وجد أرتاح. فلان يقول لا أنا بدي أكمل كذا.
1: يعني الطموح ما يتوقف
0: على. أكيد ما يتوقف.
1: ناخذ آخر صورة خلنا نسحبها. هي هاي شوف وين بخليها مصطفى فوق. وين الله
2: أحبك حتى بالخيص الوطن
1: بها. ما تطلع اليوم من الاستوديو إلا تقول لي هاي الحالة شو وقت وصلتها. بهاء المتيم بالحق
0: مو بهذا التيشيرت.
1: شوف وين الدور، شو دور دعافي التيشيرت
0: من الفترة الزمنية، الفترة الزمنية اللي بها المادة مو بهذا التيشيرت
1: وصلت لها الحالة. باو على باو على
0: باو على
1: هاي شجاع بهاء المتيم
0: مهم النظارات
1: فوق. بهاء المتيم شو وقت وصلت لها الحالة وطلعت منها لا لا والله اني ما اختم البرنامج
0: معي في بعض الاحيان الحقائق مؤلمه، في بعض الاحيان الحقائق مؤلمه. ليش
1: نرجع على الغاز؟
0: يعني اكيد فتره من الفترات بحياتي مرت يعني
1: عشت هاي الحاله.
0: طبعا ماكو واحد ما عاش حاله حب.
1: شلون تجاوزتها او شلون انتهت؟
0: وانتهى واحده
1: واحده الحب ينتهي واحده تتوقع؟ يعني
0: من تزوجت بعد هو انتهى الموضوع ذاك في شبابي كانت علاقتها ماكو واحد شباب ما حب
1: زين،
0: لكن بالبعد زواجي اكيد انتهى كل شيء بديت حياة جديدة.
1: يعني هسه اذا اسالك سؤال راح يجاوبني جواب دبلوماسي لو جاوبني
0: لا مو دبلوماسي انت حقيقة ليش دبلوماسي؟
1: اوكي لا سؤالي انا سؤالي التالي تستذكر ذاك الموقف او ذاك المكان ذاك الشخص احيانا؟
0: اكيد
1: صحيح. لغاية الآن
0: طبعا أكو شيء بالذاكرة ما يروح، أكو أشياء بالذاكرة ما تروح، بس من اعتبرها يعني تأثر على حياتنا بعد. قلت لك اللي راح راح بعد ما ما ما تعب روح راح راح.
1: تشتاق البهاء هذا حاليا هذا؟
0: لا انا اعتبرها يعني لا هذا الوحيد يمكن احتقره.
1: ليش؟
0: الوقت اللي مريت به هذا جزء احتقره.
1: الوقت
0: اللي هي هاي الفتره اللي مال ورده والحب احتقره. ليش؟ كان خطا
1: الموضوع يعني لو
0: خطأ. كله كله كله كان خطا غلط غلط. مرات واحد اكو نقطه سوداء بحياته ما يحب يتذكر تروح حسن.
1: زين خلي شوي نكسر الجو بما انه انت يعني نحكي شوي عن زواجك مع عبد الله تهديها اغنيه احنا نقولش تاريخ
0: اشو هي حتى اخلاقها متغيره هالفتره تسمع رعد الناظري
1: لا هو ترى مو بس انا يعني شفته مصطفى شفت
0: والله ذاك اليوم شو بالسيارات في شنو هالذوق
1: ليش رعد
0: انا احب ام كلثوم خاصه الرحله الطويله بالسياره ام كلثوم
1: كل شيء له وقت
0: كان يقول لا يلا ما احنا بسافر
1: مو ام كلثوم تحتاج ساعه يلا توصل لك
0: هو هسه انا بالغدا بالغدا اكلمك عبد الله شو يسوي قال لي بابا خلصنا الغدا وبعدها الموسيقى ما سمعنا ام كلثوم
1: رعد الناصر من اول وين طيب الفكره
0: بالغدا انا متعود ام كلثوم اسمع يوميا يعني ما بيرجع اول ما احط الصيغه قبلها ام كلثوم فتدري الموسيقى مالتها عود تبدي مخلصين الغدا بعدها ما مغنيه فقال عبد الله ما خلصت هي الغدا والحد ام كلثوم ما صارت
1: يخلص عملنا والفكره ما وصلت نسحب اخر ورقه مصطفى يلا اخر ورقه
0: هاي شو بعيده
1: ليش نروح على البعيد بهاء
0: وخطيه قلت ليش بعيده
1: ليش نروح على البعيد مو اكو قريب
0: حتى ما يكون واحد يقول يهمنا بس القريب
1: يدينا
0: اي مزاجه تنية.
1: مزاجي انت
0: اكثر شيء يقول عليه مزاج مو مزاج شوف ما قلت لك انا كنت في الصفه به مكان ما احبه ما ارتاح به عفر اقول فانت دائما تريد ان شاء الله تعفر اقول لا شيء ما ارتاح به ما ابقى يمه شغل ما حسيت به مرتاح اسحب روحي بعد شخص اشوفه اسحب روحي
1: هاي الايموجي مرات احنا نستخدمه مثل التسليكه
0: علينا
1: علي من السلك دائما
0: والله علي ايوه علي انا اسلك العادي
1: هاي
0: حيدور ورده حيدور
1: بالعكس زين العسكري
0: اوه هذا راد له 10 ايموجيات من هذا راد له 16 نوعيه
1: اكثر واحد بسلك له
0: طبعا بقى اكو كل انسان عنده براعه اختراع حسين عنده براعه التسويف
1: حافظه انت
0: عنده يعني المفروض هسه حتى يسجلها رسميا تحياتنا لابو علي
1: كلمه اخيره تقولها لي بهاء
0: دير بالك على صوتك
1: دير بالك
0: عليك لأن محتاجيك إن كل غيرك محتاجك
1: حلو حلو يعني أنت دا تفكر بغيرك وبنفسك
0: أكيد هي رسالة الحياة رسالة
1: ثلاث أرباع ساعة مرت شنو إحساسك للصحة
0: والله مستمتع بالعكس
1: صحيح
0: والله أنت مصطفى ها إيش بيك خايف ها أسئلة محرجة أنت ما خايف بالعكس كنا مطوبين الشامل ثالثة بالعكس أسئلة حلوة فكرة حلوة جميلة اختيارات المخرج حلوه جميله ايضا ذكرنا ايام شباب كنا نشتغل سهرات الخميس انا وحسين العسكري كنا أيه. قبل يوم نحضر كل الارشيف والموسيقى وحضر الجيتار نخرج له وعد له البرنامج
1: أيه.
0: اكو حرص بالاختيار يعني هذا الاعداد مو شيء سهل حتى يسمع المستمع هذه الجماليه الله يوفقكم ان شاء الله ونامن نلتقي على الخير والمحبه
1: ان شاء الله لان انت تستحق من الاشخاص اللي فعلا تاركين اثر بقلوبنا بمحافظتنا يستحقون يقعدوا على هذا الكرسي حتى نتعرف ونستذكر رغم هو الوقت قصير ولا هو سوالفك هوايه يرادها في ثلاث ساعات
0: ان شاء الله اكثر ساعات ان شاء الله تجي
1: نورتنا وكنت ضيف كلش ممتع واني كلش مستمتعة بسوالفك الحلوة واتمنى لك وتعيلك بالصحة والسلامة
0: التوفيق الله يحفظك الجميع ان شاء الله تحياتي لكم الجميع ان شاء الله
1: شكرا كان ويانا واستمتعنا بحديثه بمواقفه بمشاعره الحلوة المخرج السينمائي الزميل والاعلامي بهاء العلقاوي كان ضيفنا الثاني بحلقتنا الثانية من برنامج إيموجي انتظرونا السبت الجاي إن شاء الله بنفس الميعاد وعبر موجتكم 91.7 وضيف جديد جديد وإيموجي جديد مليان مشاعر ومليان أحاسيس راح نستذكرها إحنا وضيوفنا إن شاء الله. كنا وياكم اليوم أني سمر بالإعداد وتقديم وبالإخراج، وعلى الهواء مباشرة تقبلوا تحياتي المبدع دائما مصطفى الكزويني. مع السلامة.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يا قلبي شكثر مهموم دون اهل الهوى بس انت محروم.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

Yeah.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.